ابدا مش هقدر اسامحك، ابعد خليك في مكانك، ابدا مش هقدر اسامحك، ابعد خليك في مكانك. انا بترجاك استنى هناك، استنى بعيد

0: .net.
1: RMF.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارما فام. راديو ارما فام. ارما فام ديما معاك، ديما معاك. ارما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.
1: على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام افام. راديو رام افام. رام افام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net
2: على www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: وثقل في موازيني.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

جمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والسكين.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام ديما معاك
2: أنوار الصباح نور وإيمان
3: الأذكار بعد السلام من الصلاة يقول أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولها 33 مرة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقرأ
4: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم:

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: عقب كل صلاة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح، ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بعد السلام من صلاة الفجر.
1: أنوار الصباح، نورا وإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. رواه مسلم. والأدم الجلود المدبوغة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، ما تقولون؟ ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. فذلك، أو قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. وفي رواية: مثل الصلوات 5 مثل نهر عظيم بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فإنه لا يبقي من درنه شيئا. أخرج الأولى البخاري ومسلم، أما الثانية فالترمذي والنسائي. والدرن الوسخ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. رواه البخاري ومسلم. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم. واللفظ:
1: أنوار الصباح.

0: الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي، سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذيره حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه: اكتبوا عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
3: عم
2: جمال جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقية الشهر على ارام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حاب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالن؟
3: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
3: قد لك يا حاج، ستخيكتور مديح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيج بحذا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-3-0-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 والا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على كرامة فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

نفس سياني وما تحملت اوجاعي معايا ورجعت واني في الاخر ورجعت واني في الاخر ورجعت واني

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على نرم فم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار
2: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيد الإشهار على rmfm. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وين تلقاو عنا احسن الماركات.

0: 888 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
3: الموسيقى نون ستوب على أرم أفام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أفام.

0: meremfm.net. لقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيد الإشهار على rmfm.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W RMFM.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: .net
1: rmfm.net
0: قيت الاشهار على ريم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ارام افام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في مساكن في سوسه تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تقية الشهر على نرم فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم أف أم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الإشهار على أرانا فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيوم والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحث ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم فام، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: تقيد الإشهار على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على جنتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: على فم
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا. يقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأيتيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على 3

0: .net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك.

0: الرياضية ستوديو سبور على الأرم فهم ما يفوتك شيء.
1: مرحبا بكم الناس الكل في ستوديو السبور، هذا العدد الخاص بي خلينا نقوله بتكريم الجمعيات المتألقة ومتفوقة في معتمدية مساك. نحكيه على نادي الاتحاد الرياضي بالبوردين، إن شاء الله كذلك بعد شوية باش يكون معنا الهلال الرياضي بمساك، في الأسبوع القادم إن شاء الله باش تكون معنا فريق الاتحاد الرياضي بسيدي بالي. إذن البداية باش تكون بفريق الاتحاد الرياضي بالبوردين. سعداء باستضافة سيد الرئيس، مرحبا بك.
2: مرحبا
1: به سيد ميم الزريبي رئيس الفريق الاتحاد الرياضي بالبوردين، كذلك سي خميس مسكين نائب الرئيس. خميس مرحبا بك. كذلك سي مكرم الحاج خليفة ناطق رسمي باسم الفريق. سي مكرم مرحبا بك.
3: عايش سي حسام مرسي
1: مدرب الفريق. سي إيهاب البحري. سي إيهاب مرحبا بك.
4: عاشق مرحبا يخليك
1: سيدي. شرفتونا بالحضور نتاعكم الحقيقة. حاجة باهية كي نشوفوا فريق الاتحاد الرياضي بالمردين، نشوفوا الجو اللي صار في المردين بالتتويج الأداني بالبطولة، يظهري بعد الفوز على النادي الرياضي المسعدي يظهري في المقابلة الأخيرة في آخر جولة بنتيجة 2-0. نبدأ بسيد الرئيس. الرئيس كيفاش كان الموسم؟ أكيد يظهري أول موسم ليكم كهيئة مديرة في فريق الاتحاد الرياضي بالمردين، كيفاش لقيتوا الجو في هذا الفريق؟ كيفاش لقيتوا أيضاً 4 سنوات في هيئة تسييرية بالنسبة للاتحاد الرياضي بالمردين؟
2: تأسيسية.
1: كيفاش لقيتوا؟ يظهر لي تسمع إنجاز بالنسبة لكم كهيئة مديرة، تحقيق في أول موسم لكم بطولة في صنف الأدبي.
2: الحمد لله. في أول
1: أقرب شوية الميكرو.
2: في البداية حبيت أن دابون نهني أهالي المردين معناتها بالتتويج هذايا، واللاعبين والإطار الفني على رأسهم المدرب إيهاب البحري، كما زاد نحب نهني كل قلبي أصحابي اللي هما في الهيئة المديرة اللي هما معناتها جنود الخفاء اللي هما عاملوا المجهود اللي ما يروش في العباد. لاعبين فوق الميدان يروهم الناس ما الهيئة المديرة،
1: صحيات كبيرة للهيئة المديرة،
2: تعبوا برشا. حبيت نهنيهم بصفة خاصة بالحق لمجهود جبار قاموا به، تعبوا برشا. صحيح في أول عام احنا الحمد لله توجنا، وبالحق فرحان برشا لأن المجهود لذلك الكل التوج، أنا هذه بالحق يعني حاجة تفضح برشا، لأنه مجهود الناس كل تعرف الفرق الصغيرة كيفاش تعاني، احنا اكثر من اللي تعاني. وانا نجم نعطيك هكا لمحة صغيرة على انه ما عندناش ملعب، على انه نترنيو في حصتين في الجمعة في ملعب مساكن، وساعة تلقى شكون بحذاك غادي للتنقل معناها متاع اللاعبين يروحوا بيهم. الناس هذوما معناتها اعضاء الهيئة اللي فما حاجة يمكن مش موجودة في الفرق الأخرى، إنه الأعضاء اللي تشوف فيهم هذوما اللي سيونس دونترينمون الكل متاع لي كاتيجوري الكل حاضرين. ما نتصورش فما رئيس جمعية أو نائب رئيس أو عضو في جمعية يمشي يحضر لي سيونس دونترينمون الكل.
1: احنا كل المقابلات احنا لي سيونس دونترينمون صعيبة،
2: احنا لي سيونس دونترينمون الكل إذا ما توجدوش احنا مي سيونس دونترينمون.
1: هي ظل دور كبير تلعبوا هي المديرة، هي المتابعة حتى للتحضيرات أو للتمارين باش تشوف شنو النقاص الموجودة، ظل حاجة باهية تكون قراب للإطار الفني كذلك اللاعبين،
2: حتى الأمور اللوجستية بار حتى هيك السوبرفيزيون هذيك حاجة أخرى، لكن الأمور اللوجستية ما تتمش إذا كانوا ناش موجودين،
1: خصوصا أنه ثم تنقل من المردين
2: تنقل وتعبي ومشي وجاي، وقفنا في المطر وقفنا في البرد، وبالحق
1: يظل تعب كبير من المردين تنقل فريق
2: تعرف من المعاناة عملنا جو معاناة عملنا منها جو لو قاعدين واقفين لوليدات تتناو احنا في البرد ديجا وذا في الشتاء ونبداو شيخين عاملين جو نحكي ونفدلكوا وكذا ونبدلوا في الجو يقولوا احنا، لكن بالحق تعب ويتضرب لك جوار تمشي به تصيلك عقاب الليل تمشي وكذا. انا ما بالحق
1: يوم احلاه التعب كي تبدا النتيجه نتاعو.
2: هذيك اكثر حاجه فرحتني بالتيتر انه توجوا الناس هذوما اللي تعبوا وعلى الاقل معناتها تعب جاب نتيجه. ما بطبيعه الحال اللاعبين يعطيهم الصحه، اللاعبين كونوا جروب نتاعهم كما قلنا في مره سابقه انه اللاعبين الجروب ما كانش من الاول موجود، تكون بشويه مع بعضه، فمجهودات جاوا حتى بعد وخلطوا على الجروب ودخلوا في الجروب بطبيعه الحال. الفضل هذا يرجع ربي ويرجع للإيهاب اللي عمل كل ليان بيناتهم ويعمل عمل ايكيب سودي معنا بعضها. هذا مهم برشا مالغري كو الفرديات، مانيش نقول لك عندنا فرديات نتاع ميسي، لكن كوميم ما شاء الله الجروب كيأمن بروحه وحط فيهم الثقة وحطينا فيهم الثقة ووقفنا وراهم، لأنه كنا أني واحد من الناس كنت متأكد مش يزود البطولة من الأول لها. هذه ما قلتها لحد من أول ماتش ضد النجم الساحلي ومات أخسرنا بطريقة معينة الله غالب ما مشيتش الرجلتها، أما صدقني انهارتها نغزل الأبطال قدامي، عرفتوا مش نلعب. الحمد لله جاء الترويج والحمد لله نهني مرة أخرى معناتها المتساكنين منطقة المردين ونقول لهم معناتها لازم تكونوا موجودين، لازم كنتوا تلفوا حول الكيب هذه، وبقلت ربي فما ما خير من هيك برشا
1: ان شاء الله. هذول من الفرق القلائل كي نحكيو على ناطق رسمي باسم جمعيها، وفما جمعيات محترفه ما عندهاش ناطق رسمي باش نشوف العمل وحتى الخدمه الصحيحه للهيئه المديره لفريق الاتحاد الرياضي بالمردين. ناطق رسمي باسم الفريق ذول حاجه به سي مكرم، كيفاش لقيت الامور في الاتحاد الرياضي بالمردين؟ كيفاش لقيت الاجواء في الفريق؟ احكي لنا.
3: الحق سي تميم ممكن سبب باش دخلت الجروب فهمت وعاوني برشا باش ندخل. عملنا الهيئه المديره هذه اصحاب تلمينا حابين ناخذوا ليكيب ونخدموا بافكار جديده، خاطر لقينا ليكيب ما في حاله
1: فتره تاسيسيه نعرف
3: فتره الحاس الحق قيناهم في تاب انا تستحق شكون يعاونهم فهمت. امنا بالحق امنا بحضورنا قلنا نقصوا رب قسمنا احنا ديتاش الحق في الهيئه المديره، قعدنا قاعده وعندي ديتاش كل واحد يشتري بالديتاش فهمت، وهم فرالير نخدموا بعضنا ديتاش هذيك كل واحد يشتري فولي معين مثلا بالنسبه لي يعني الكوتي ماركتينغ وفولي نتاع الكومونيكاسيون خديته اون شارج، لكن فرالير نخدموا في كل شيء نخدموا حتى حافظ الاثير نخدموا مساعد مدرب برفوا فهمت، خدمنا كل شيء الحق.
1: هي حاجه بيك
3: حاجه بيك في الكومونيكاسيون خدمنا حتى سميم مع بعضنا معناها كولابوراسيون قعدنا نخدموا خدمنا على الباج عندنا باج زاد اون باراليل تاع المردين زاد كومونيكينا شويه لاهل البلاد. هي شنو الكومونيكاسيون لاهل البلاد؟ صح اول حاجه هي اهل المردين باش تستقدمها صحيح، خاطر الجمعيه كانت مش لاهي بها الحق باش نستقطبنا اهل المردين خدمنا على الكومونيكاسيون ديجا اول كومونيكاسيون بعد الجلسه الانتخابيه اللي ترشحنا فيها وخذنا النيابه مشينا في متاع كوليكت متاع دعم، عملنا جورنية أول إطاف ساعة خدمنا يعني وجينا لنا حق عملونا هاي في بالكبيه دونك لنصينا الجورنية ذاك متاع سميناها لطخة وقتها فهمتها وهو يوم دعم الأهالي المرضي الحق
1: ونشحت
3: الحق نشحت برشا أهالي الحق كانوا مأمنين ونحب يعاونوا البلاد وعاونوا الحق متاع ربي وبدينا من ديما راجب ديما غادي فهمتها قعدنا بعضنا وبدينا بالانترينمون حطينا لي بونسور ليزي جبنا لي زونترينير الحق سي هاب وكان حق زاد باش نشكروا سي محمد علوان الحق هو غايب علينا اللي بدي معنا المسيره ولي ظروف خاصه خرج وما فرحش معنا بالبطوله ما تعب معنا برشا وسي اشرف عياش زاد كيف كيف زاد اظن تحيه بالنسبه من ذكرتهم خاطر بداوا معنا
1: يوم باش اخذوا فكره على الاعضاء اللي هي الموسعه
3: الموسعه الحق هذوما الناس اللي بدات معنا من الوقت فهمت وكان ديما راه صعيب الحق مش سهل فهمت مش سهل خاطر احنا ما عنديش يعني واحد من البيرسونال ما عنديش فكره في كيف امور كيف ولا تسيير وفهمت
1: هو سي مكرم الحقيقه يعني باش نحييك مباشرة من ورود الحقيقة تدخل الباش على الاتحاد الرياضي بالمردين ماكش بها حاجة باش تهز التليفون اش عملت المردين ولا شنو الريزلتا ولا شنو كذا الحقيقة كل الأخبار موجودة حتى قبل ما نعملوا الحصة يكون تحضير ثم تحضير الحصة الحقيقة مشكور عاونتنا برشا التحضير كان عن طريق الصفحة الرسمية
3: اكسبيريونس بتاع خدمتي يمكن عاونتني شوية زادة في الحق حتى تميم زاد معايا مباراة الحق والولاد زاد صعب نتشاوروا الحق زاد راه مش الحاجه الباهيه كونوا احنا لحمه واحده
2: جروب
3: جروب والحق ما عندناش حكايه هو رئيس جمعيه ولا كان انت كتاش نائب رئيس
1: اهم حاجه هذيك
3: لا ما عندناش صحيح سير البابيي كما نقولوا لازم تحط لي تاش تحط لي كل واحد عنده بوست فهمت معايير شكلي بي وفولي معايير
1: اما العمل يكون مشترك
3: اما العمل مشترك معناها كي تلقى رئيس جمعيه ساعات برفوا رئيس جمعيه يهز معناها الاثاث وحقه ويزد الصغار فهمت ياخذ في كل شيء معناها احنا ناس متطوره ومش انت تعرف معناها في تعرف انت الامكانيات قليله واحنا التمويل بتاع الجمعيه راه بالخاص العام الاول ما صرناش دعم الحق ماخذناش دعم بتاعنا المستحق
1: باش نواجهوا من بعد شوي ان شاء الله دعوه للبلديه بلديه المساكن وكل الاطراف والشركات الموجوده بالمردين وكذلك باش نعاونوا جمعيه الفريق الاتحادي لهذه المردين بحاجه للدعم ان شاء الله ثم مخططات كبيره بالنسبه للهيئه المديره من اجل الرقي بهذا النادي ما نحكيوش على ممكن لي كاتيجوري اللي شتزاد في هذا الفريق لكن ستيب باي ستيب خلينا نقولوا كل شيء خطوه بخطوه سي مكرم
3: جيست احنا طول فرحانين برشا ساعه من التتويج هذا حق بالنسبه لي انجاز علاش في التعب اللي تعبناه والبول اللي فيها الكاتيجوري تاع الميني معناها صعيبه بحق
1: صحيح
3: معناها كي تشوف الكيبات اللي قدامك معناها الامكانيات اللي عندهم حق مش نحضروا روحنا اما تقول صعيب سي لو بابي تقول صعيب باش تجب تزبط
1: شنو في رقم بالضبط ثم
3: النجم ثم المركب نجم الرياضي الساحلي فما
2: الاكاديميه
3: جاسيست على الاكاديميه مش النجم الرياضي الساحلي خاطر تصير فيها بوليميك تصحيح
1: اكاديميه النجم الرياضي الساحلي
3: اكاديميه النجم الرياضي الساحلي مش النجم الرياضي الساحلي وفما الخصيبه الرياضيه
1: أصدق سيب تسوسة
3: أصدق سيب تسوسة فما البرجين فما سيد الهاني فما
2: حي
3: الزهور
1: فما نادي
3: المسعدي ومسعدي ومسعدي حق
1: جمعيات عندها
3: سنين وذراع وسنين سبقتنا في قدم وإمكانيات الحق
2: تشوف البيدجي
3: مسعدين مثلا باغ تشوف المسعدين والإمكانيات اللي عندها زون اندستريال ما شاء الله ناس برشا استاد معناها وتعرف الإمكانيات حق وستاف نتاعها كبير ومعناها تقول
2: ملاحظة واحدة أنه الفرق الجمعيات اللي معنا في البول كلهم عندهم بلديات تاعهم هم مدينة وعندهم بلدية إلا إحنا تابعين بلدية مساكن ما عندناش بلدية خاصة بنا يعني تنجم من هنا تستنتج حجم الدعم وحده وحده يعني بلدية وحده
3: الحق الامكانيات كي تشوف الامكانيات بدينا
2: بالمينيموم
3: دي فوا ولا كومباري معناها كي تشوف دي شيفر تاع الخصيبه باغ اكزومبل بارابور نحن نيجليجابل بالحق وبالحق اكسبلوين واحد ولا فيرتي تعرف فين وقتاش كي تشوف تز تتويج بك الجولتات الامكانيات نتاعنا تقارن الامكانيات بارابور الامكانيات لي زادفيرسير الحق اكسبلوا بالنسبه لي والحق فرحه كبيره صح واني واحد من الناس الحق نحب نهني اهلي كيف تمرضي والتتويج هذا باش ودعوه من المنبر هذايا باش نحط اهالي باش يقرب بالجمعيه شوي رانا احنا ناس بنيفو متطوعين معناها انا حابين نوقفوا جمعيتنا وبلادنا وكما نقول لك المثل بلاد مهتزه كان رجالها هذا مساج لازم يوصل شكون يكون اللي لازم يكونوا امبليكي معنا راه واحنا راهي هيئه هذه مديره سي لو بابي ما هي الهيئه واس موسعه والباب محلول للناس كل كل واحد يحب يعاون كلك سوا مادي ولا حتى بحضوره البريزونس نتاعه وهذاك سوتيان للجمعيه احنا لونترونير صغير ما شاء الله يهب مازال جون بارك الله مسؤوليه كبيره معناها يلقى روحه يلعب على بطوله مسيت بارفوا وكم احنا قرب معاه
1: حضروا
3: المستقبل هو مشروع لونترونير نقول مشروع لونترونير كبير ان شاء الله ربي يسهله ان شاء الله وهذه البدايه وان شاء الله ربي يوفقه في مسيرته الرياضيه هو اونتر بارونتيز راه جوار سابق معناها لعب في نادي حمام شوسه عنده اصابه صارت له سينو من
1: راه مازال يلعب
3: مازال يلعب بربي شنو زاد كيف نشكر سي عثمان البكوش مدرب نتاعنا هذا يا القدير وصل هو مدرب الفريق الاصغر والمدارس وتحصل على المرتبه الثالثه لظروف خاصه ما جابش يكون معنا حابين يكون معنا زاد كيف قف معنا ويعطي الصحه وان شاء الله ربي يوفقه زاد في مسيرته
2: واحد من بعضنا
3: واحنا جروب مع بعضنا راه
1: سوليدار
3: تحيه لسي عثمان البكوش زاد كيف وان شاء الله قلت لك كما نكمل
1: البوان ان شاء الله هذه البدايه ان شاء الله
3: البدايه جوست ميساج لاهلي المردين اهلي المردين كله سونز اكسبسيون
1: رسمونا اهلي المردين
3: نداء ضايل الاهالي المردين الكل رانا احنا البلاد ميوقفوا لك رجالها كوا معناها يلزمكم ما عندناش بلديه ما عندناش موارد كبيره باش نغفر بعضنا وكل واحد ينجم يعاوني مرحبا بالباب محلول راه عمرنا ما سكرنا الباب هذا
2: خاصه نحن بدين يدينا
3: الناس كل
2: عمرنا لقصينا حتى حد وناس كل ديجا من هذاك البرنسيب الاول معناها من اول ما بدينا هذاك هو من الناس كل بعضنا هي نتاع الناس كل نجاح المردين هكي مش نجاح تميم زريبي ولا قميص مسكين ولا
3: هذاك المردين وبربي زاد باش ما ننساش في المناسبه هذه ابار الستاف تكنيك والجوارات والاكسبلوا فما اكسبلوا نتاع ناس خفيه مش ظاهره هذوما الناس دعمت البلاد رجالات المردين ويزمني نذكر
1: شحكيوا عليهم زاد شويه شحكيوا على الدعم اللي الامور الماليه انا جاي معنا وين هربي
3: ساهموا الحق أيه. في التتويج على البعض
1: اكيد اكيد هو الامور الماليه والدعم اللي تحصل عليه الفريق الاتحاد النادي المردين شحكيوا عليه بالبه به سي خميس مسكين سي خميس مرحبا بك شرفنا بالحضور نتاعك بارك
4: الله فيك الله يخليك
1: سي خميس يقول لي العمل صلب الهيئة المديرة ونشوفه تتويج في آخر الموسم يقول لي حاجة به
4: الحمد لله مجهود كبير برشا من المسؤولين من الهيئة المديرة ومجوارات ومستاف تكنيك بكل والحمد لله هو تشوف النتيجة ونوصلت
1: أكيد هو سي خميس مسكين هنا بالرئيس الاتحاد النادي بالمردين كيفاش لقيت الجو بالهيئة المديرة كيفاش كان التعامل خلينا نقوله بين أعضاء الهيئة المديرة
4: والله عبارة أخوات مناش كل واحد عنده طاش ولا أخوات
1: الناس كل تتعاون
4: الناس الكل تخدم اللي رئيس الجمعية يخدم بها ساعات
1: يغيب الرئيس الجمعية شكون يكون حاضر غادي في الاستاد
4: ما يغيبش ما
3: يغيبش ما يغيبش بعدين ضحى برشا احنا بوسكو عندنا ليزونجاجمون في الخدمة ما عندنا مسؤوليات هو بوسكو استاذ جامعي عنده تفرغ الحق وعنده وقت
4: حتى كان يغيب يغيب يخلط يوصيني يعني ولا يوصي مكرم ولا هزوا الماتريال ويمشيوا نخلطوا للاستاد نهزوا الماتريال ونخلطوا
1: هو نصيحة رئيس كمل بالطريقة هذه وما تجمع تكون كل النتيجة إيجابية الحضور نتاعك يعني عبر خلينا نقوله ديما تكون موجود أنت في الملعب أكيد هم أعضاء الهيئة المديرة أكيد حضورهم زادة خلينا نقوله مهم في الحصص التدريبية وفي المقابلات لكن حضور الرئيس عنده ممكن دافع معنوي بالنسبة للإطار الفني وحتى اللاعبين كي راهو الرئيس نتاعهم حاضر حاجة به
2: هنا كيف والله تقول أولادنا
4: ما هوش رئيس هو ريت في
1: الورق رئيس
4: ما هوش رئيس أبوهم غديك صاحبهم كل وقت ووقت
5: حتى الوليدات معناها كي يحضروا لونطرمون أول حاجة يصلوا يقولوا وين نسيت مين
1: ريت خضر هذاك علاش
5: الجروب الكلي كما قلنا يد واحد الحق معناها من بدي العام بدينا بمبدأ لا احنا شو نكونوا لحمة واحدة كي تبدأ انت تخدم في جو كيف نكاي حق تلقى ريزولتا معناها بشوية بشوية تبدأ تخدم وتطور تلقى نتيجة في الاخر الوليدات زادة يعطيهم الصحة
1: انت كمدرب كيفاش لقيت يظهر كما قال سي تميم يظهر لي مش سهل باش تلم الافكتيف حتى ثم اللاعبين كانوا جدد في الفريق كيفاش لقيت صعيبة بالنسبة للمدرب باش يعمل توليفة وفي اخر الموسم يلقى روح متوج يظهر لي عمل كبير قمت به
5: معناها سام بالكل شيء حب نهدي التتويج هذايا الجميع هالمردين المردي سيتو الناس اللي خبت من البعيد ومن القريب خاطر الحق كان مش هما بالك رانا كنا عقينا شوية صعوبات أخرى
1: ولقيت تشجيع من هالمردين
5: الحق ما قصروش جنب برشا تشجيع فرحوا بينا حتى في المباريات فما عباد جات وشجعت وحضرت نشكرهم وإن شاء الله يكونوا هما زاد فرحوا به التتويج هذايا خاطر كل شيء منسوب لهم هما راهو التتويج هذايا والخدمة اللي نخدموا فيها الكل كي باش نهزوا احنا الراية تاع المردين باش نوريو نثبتوا اسمنا في المنطقة متاعنا هذه ونقولوا اللي احنا عنا وليدات وعنا ما نقولوا في رواحنا ونحبوا ديما نقدموا القدام نحبوا الوليدات اللي هذوما نخدموا عليهم رواهم في بلايص باه في جمعيات كبار يزيدوا يخدموا على رواح هذاك هو الهدف الحق معنا حتى من اول عام كي بديت نخدم ما كنتش الهدف اني جوست نهز بطولة ولا نلوجوا على البطولة ولا حاجة حشتنا باش نبنيوا الوليدات تكوين الفريق نأطره سورتو تعرفه في الوقت طو لازم برشا تأطير الوليدات باش ما يمشيوش في حوايج اخرى ولا حاجة بالمناسبة هذه نشجع نحب نشجع الاولياء الكل باش يدخلوا اولادهم في السبور في الكورة ما تينيس اي رياض باش يعملوا
1: سبور احنا اهل المردين عندكم جمعية بحذاكم تبارك الله هيئة مديرة واقفة اللي تحبوا عليه الكل موجود هيئة مديرة واقفة اطار فني كفة يا أهل المردين برا نشيو للاتحاد الرياضي بالمردين وعنيكم غمضة.
5: بالضبط هذاك المساج اللي حبيناه يوصل وبالتتويج هذا يزيدوا حتى الأهل يكون عندهم ثقة في المجموعة وفي الاتحاد الرياضي بالمردين. أنا كي أبعث ولده باش ترينا كل ولدي ماشي ترينا ومأطر ويخدم على روحه مش ماشي شي يلعب ولا يضيع وقته ولا حاجة على حسب قرايته. والحمد لله الحق في الاخر معناها
1: توليفه حكينا على التوليفه
5: التوليفه الحق
1: شكون ساعدك في التوليفه اكيد هي المديره وقفت معايا
5: الهيئه المديره هي الملول حاولت توفر لي الوليدات الكل كي حاولت توفر لهم الظروف باش ينجموا يحضروا لونترينمون باش نجم نديو نخدموا من الاول سيرتو على كوتي ماتريال ولا تحضير للموسم الرياضي مش سهل سيرتو تبدا مازلت معناها نبدل الهيئه مازلت جات الهيئه لقينا شويه صعوبات من الاول وفرونا الوليدات الماتريال بعدش بشوية نعطيه فرص الحق للوليدات الكل ما رفضنا حتى حد أي واحد حاب يجي ترينا رحبنا به معناش هو ما عندكش بلاصة ولا مشي يشوف جمعية ولا رحبنا بالوليدات الكل قلنا لهم رزقكم تاخدم على روحكم زاد تحب ولا تكره في جمعية ما هوش ستاتيكا دويت للعبية علمناهم باش يفكوا بلايصهم هذاك الشيء اللي خلى الكيب بي كومبيتيتيف كما نقوله تطوروا من النسق نتاعهم كونوا تطوروا من الامكانيات نتاعهم خاطر ديما فما التنافس حاضر تلعب ماكش حاضر تلقى روحك مرتاح هذا اللي خلى الجروب الكل يكبر وكما نقولوا ما عملناش تمييز الكل وليداتنا وخياتي صغار حتى ما نيش كبير عليهم برشا في العمر نحكي معاهم نأطروهم كنت قريب لهم حتى في قرايتهم برا من التيران نتبعهم عندكم مش مشاكل زاد كيف ستميم وسيمكرم حتى في المروح بعد الانترمون إلا ما يوصلوهم لديارهم سيخماي زاد كيف
1: وزيدا مهم كون يكون المدرب هو اسبق له العب زيدا في جوار ما
5: الحق يعود الفضل برشا مدربين اللي تعديت عليهم ديت من الأول الحق في أكاديمية نجم الرياضي الساحلي بعدش بالوقت مشيت الحمام سوسة غادي كايا بديت 5-6 سنين
1: في الحمام
5: سوسة زادت واجت معهم في صنف الأداني ببطولة الرابطة المحترفة الثانية
1: اللي عملته كلاعب
5: تواجت معهم وجينا المشكلة اللي قديش صارت الديكليك عملت الباك متاعي عملت الباك متاعي اللي هي زادة مشكلة لطو موجودة حتى الوليدات متاعنا التنسيق بين بين القراية والانترينمون الوقت الدراسي ياسر شارجي بالحق معناه تلقى برشا صعوبات تو مثلا نقرا في الليسي في مانشتاتي لنا في مساكن ونترنا في حمام سوس والتمارين 4:30 ل5 وانت تكمل الست ما تلقاش وقت باش تمشي تترينا ولا حاجه
1: وخصوصا حتى في الاتحاد غير المردين كيما يقول الاشكاليه هي نفسها في فريق البرجين الرياضيه كيف هي نفس المشكله الحقيقه عندي فكره على الاشكاليات اللي صارت الفرق هذه ممكن التمارين ما تختارش انت الوقت تلقاه انت مطالب بوقت معين الوقت هذاك ممكن ما يناسبش التلامذة نعرفوا فرق الاداني والكادي والجينيور كلهم يقراوا
2: كنا متشاركين في نفس الستاد
1: في نفس الملعب
2: ضغط كبير
1: هو الحمد لله خلينا نقولوا تو ثم ممكن ملعب فرعيه ما قبل كان ثم ملعب برك يشاركوا فيه الانديه الكل
2: اي ما تلقاش الوقت اللي تحب عليه انت بالضبط يعني نحاولوا نعملوا كومبرومي من بعضنا احنا والبرجين والهي المساكن نحاولوا نلقاو الوقت ما ديما تقعد مربوط
1: والحقيقه نفرحوا كي نراو ملعب في الكنيس فريق المنصوره الرياضي بالكنيس نراو ملعب للكنيس ونفرحوا كي نراو ملعب زاده في البرجين وملعب في المرزين
2: ان شاء الله
1: هذين مطلوب
3: ان شاء الله
2: خدمنا عليهم ان شاء الله
3: ديجا خدمنا على الملعب وان شاء الله بريفي ان شاء الله 2027 تبدأ الأشغال اللي كوفرمي حتى حاجة هذه نوعدوا بها هذه الهيئة رأي الهيئة الجديدة كملت بروسيس متاع كان طريق ضايع حتى حد ما قف عليه المشكلة شنية ملعب دونك رجعنا للباس يزمنا نعملوا ملعب في المردين وتلمينا وحركنا الدوسيي كملنا البروسيس وفيت فيها مانبا وانا نشكر
2: جينا حكينا عليه
3: حكينا عليه جاء استضافة سي مهدي وتوه ان شاء الله في البروجي 2027 في
2: هذاك برمي لي دوسي المهمين الاولانيين تو الاولانيين خاطر
4: الملعب انا له مساحته
2: كارثي اي ناس
1: هذيك تاع الملعب مساحته ولا
4: لا لا فين يترناو الوليدات لي كول سيرتو لي كول غادي كيترناو انا مشكل كبير في الاستاد
2: خلينا نقول لك هو خاطر الكول يقرا في الماده 9 ما نعرفش نقلوا برشا هكا المساكن معناتها الاخرين يقراو ستيام ويتيام ونوفيام وكذا كلهم ينجموا يمشيو يتنقلوا الملعب مساكن دونك ابر كل
4: اللي كل فينا زاد حتى في مساكن انا
1: مربوطين بوقت
4: في
1: الوقت وفي البلديه
4: حد كبير مش
3: لا المشكل الاشكال نتاع التمارين هو بعد القرايه وانا سته توفى القرايه والستة
1: الستة جامعات الكل تحب على الستة
3: ضغط كبير على ملعب الصاد مساكن فيه أنا أشوف
1: والله راه حتى دي كاتيجوري موبن حتى موبن من الهلال الرياضي بمساكن الحقيقة يترنيو حتى بعد العشرة تعليل وتلقاهم مع بيت مروحة بيت جامعة الضوء تاع الصاد ديما يشعل الحقيقة صغيرات تلقاهم مروحين العشرة تعليل من الملعب البلدي بمساكن
2: وتعب السي مراد زريلي
1: السلام عليكم
2: تحية كبيرة للجمهور اللي تعب معنا الحقيقة برشا ما هوش رمي برود تعب معنا سي مراد معروف باسم جمهور الناس كل نفهمش كل ما يعرفوش اسمه مراد ديجا بالحق تعب معنا كيما كنت تحكي سيرتك يعني للعشرة متاع الليل الناس تترنل وهو مازال تعب تقهوه من الستة متاع الصباح والوقت اش كان غادي بالحق تعب برشا سواء مع كمانتها في الملعب للناس الكل او حتى معنا احنا كمردين احنا حقيقه كان معنا به يعلق يعطي الصحه
1: وهم الجمعيات الكل حقيقه مراد الزريلي تحيه ليه مراد الزريلي هو حافظ ثيف الهلال هذه مساكن كذلك وموجود في الملعب البلدي بمساك لتسهيل مهمة كل الفرق اللي قاعدة ترنا في ملعب مساكن باهي نرجعوا سيد الرئيس نحكيه على ممكن الأمور المادية أكيد في الفريق الاتحاد الرياضي بالمردين كيفاش كان بعد شوية نعطيه الكلمة زاد السي مكرم باش يحكينا على المدعمين للنادي كيفاش لقيتوا النادي الوضعية المالية نتاعو كيفاش ولات الوضعية المالية تاع الفريق
2: حبيت نقول من الأول هي يعني منهم هي الأمور المالية أما بصفة عامة احنا وقت قعدنا وبدينا مش نعملوا مش ديت سيزون فالصيف يعني مش نبدأ ونحضروا للسيزون وقعدنا حبيت نقول أنه الثمرة معنى هذا متاع التتويج هو أني رايت خدمة باستراتيجية ما تخدمتش كما يجي

0: بالكاتيجوري بالكاتيجوري، كيفاش مش تكون التنسيق، كيفاش باش نعمل، شنو هما لي زوبجيكتيف اتسيتيرا. يعني راهو خدمه بطرق علميه ماشي معناتها كيكا وزا. وانت تو كي قلت لي على سي مكرم اللي نطق رسمي زاد معايا اول يقطي هذاك يبين احنا رانا مشينا في استراتيجيه منظمه، راهو
1: برنامج واضح
0: نظام ماهيشي ماشي مشينا معناتها
1: مش يتسطر
0: فوالا ما مشيناش كبير. صحيح احنا من بعضنا وموجودين ديما باهي هذا بالي وان شاء الله قلت ربي تنحكيو عليه من بعد كان تحب شنو نخمم من بعد. الجانب المالي، الجانب المالي من في البداية وقت اللي ميزان ما فماش حتى ما فماش من لول منح دخلت من لول. الجانب المالي قلنا احنا لازمنا نعملوا مداخيل قار معناها على الأقل كيفاش باش نعيشوا ساشون كو ربي هذه حبيت نقولها انه راي جمعية المرضين في السيزون هذه والسيزون تاع عمناول حتى حد ما يسنى دول
1: غير ديو
0: لي زونترونور الكل الناس الكل الترانسبور الناس كل خلصت عمناول والسنين الناس كل خلصت معناها لو ما عندنا حتى حد قاعد لنا هكا يسنى ولا كذا نحكي
1: على
0: نحكي نحكي على لي سيزون اللي صرفناه في عمناول اللي صرفناه في السنين
1: الخير في ديون ولا
0: جمعية لقينا حاجة مي نحكي على
1: الفترة نتاعكم
0: الفترة هذه نتاع عمناول وسنة هما معنا هاو سيهاب قدام وقت ما يلقاش
1: تسكن خالصة
0: مليك مي كيفاش كان العمل هذا احنا قلنا يلزمنا نعملوا استراتيجية اللي تجيب لنا الفلوس بطريقة حبينا أول حاجة بدينا بها كما تفضل سي مكرم بكري بدينا بالاعلام حبينا يزن هي شنو هي جيستيون تاع سيكولوجي دي زوت انت مش تفاجري البسيكولوجي نتاعهم كيفاش باش تقنع العباد اني تعاونك مش باش تجي خاطر تجيش لواحد تقول له اعطيني فلوس وهم هو شامبليكي يعطيك مره ومن بعد ما يعرفش ينجم يعطيك ولا ينجم انت كيفاش تمبليكيه
1: تعرف بلايك الموجود
0: لا عملنا فوالا عملنا بدينا بالميديا وهذاك علاش خدمنا على الميديا بالباهي وضعينا العباد فاش قاعدين نعمل قربنا من الناس قربنا الناس من الجمعية هاي العباد كيفاش قاعدة هاي المرضين فاش قاعدة تعمل هاملوا ليدات ولينا نلصقوا حاجات نتكلموا نعملوا مثل الاكتيفيتي هذيك اللي عملناها ولا نتاع اللطخة هذيك
1: اللي تعمل
0: جورني الكذا هذوما حاجات اللي قربت العباد وردتها تعيش قلت لهم اذا كان انتم ما تعيشوش مع جمعية وما تسألوش شنو قاعدة تعمل تحبك باش تعاوني يعني قربت الناس من الجمعية كلنا قضبناهم باش يولوا يعيشوا مع ويعرفوا ومازالوا راهو الاستراتيجية مازالت متواصلة خاطر تحققت حسب رياني مشات 40-45% راهي مازال العباد وقتها وليت جيت لأخويا قداش تنجم تعطيني من شهريتك كل شهر مبلغ يسوى قهوة ما يقلقكش وقت اللي تمدوا ماهوش باش يكون عبء عليك 5000 نجيك عليها كل شهر 10000 نجيك عليها كل شهر 20000 وكانت هكاك علاش الناس الكل ساهمت علاش الفضل الكل يرجع للناس الكل يعني مش بالضروره المبلغ قداش فما ناس مقدورها 5000 وضبط عليها فما ناس مقدورها 10000 وضبط عليها فما ناس مقدورها 50 و100000 وفما ناس مقدورها مليون وضبط عليهم وبالتالي توفرت موارد تقريبا شهريه قادر وليت ما لقاتش نلقاو مشكل كي نجي نخلصوا لي زونترونور من بعد بيان سور حضرنا الدوسيات نتاعنا خدمنا على الجانب نتاع الدعم نتاع السلطات خدمنا الدوسيات نتاعنا وصبينا تحصلنا على منحه واحده حتى لتو الحمد لله عاونتنا بالباهي ولو انه في المقابل ضرينا بالعقوبات القديمه اللي متخلده اللي مش مشكل ومواصلين زدنا وفرنا دوسياتنا تو كلهم مليانين دوسيات الدعم كل تصبوا في وقت قدرت ربي فما معناتها المداخيل مش تدخل في وقتها باذن الله ما عادش عندنا مشكل ومشينا في الاستراتيجيه هذه
1: ما دخلت على البلديه دخلت ولا
0: مازلت؟ ما تحط تو
1: مازلت البلديه كنت بالعام اتصلتوا بيها
0: لا هي البروسيدور كامله مازال جوست مازال صبينها هكا اخر مره الجمعه اللي فاتت تكلمت معاها قال لي مليك معناتها جوست مازال كان صبار فوالا دونك استراتيجيه مشات مليك تبقى توا لازم العباد اللي هي تتجاوب مع الاستراتيجيه هذه الناس تتجاوب شويه هاو يا سيدي التيتر هذاك فرحان به اكثر من التعب انه على الاقل مش يعاون أن الناس تزيد تجلب انتباه.

0: صدق أكثر. هذا أهم من ذلك. هذا
1: إنه.
2: أي تفضل.
1: مواطنين بالخارج ما نسويهمش. لا هو تبعين نفسه. نسويهمش.
2: بالداخل أو بالخارج هو لازم يتعب.
1: بارك الله فيهم عاونوا برشا برشا زيادة.
3: في راهم على الإعانات متاعهم والجهد متاعهم مشاش خسارة. خليهم يزيدوا يدفعوا أكثر. يقولوا على الأقل الحجة اللي نعمل فيها مش مش خسارة. فرحتهم بلك كانت أكثر من نحن هم.
0: وبرافو وبرافو وبرافو كلهم أنا يعطيهم صحة.
4: الكل مسيبين. تتويش مش حد نعرف.
0: أنا قلت لك مش كل مسيبين. اللي يقف حتى بالوقف من مسيبين
2: بالتتويش. لهالي الموردين اللي قاعدين يسمعوا فينا هاكم كنتوا تسمعوا في الرئيس خالكم رأي الجمعية مهيش مسلفي حتى فرنك. يعني نحكيوا على الزوز مواسم. اللي كانت لهي المديرة يعني لا مدربين يسال ولا حتى حد يسال لا مست ممكن اللي فورنيسور اللي يعطي ممكن الأزياء والواحد ما يسال حتى حد ما فماش أكثر من الشفافية هذه باش الناس تقرب للفريق الاتحادي الذي بالموردين والدعم هذا الفريق والدعم خصوصا هي المديرة هذه باش تواصل العمل نتاعها باش تواصل لتحقيق برنامجها اللي أكيد باش يكون في صالح المردين وكل أهالي المردين. سي مكرم نحكيه على المستشارين ممكن وكذلك على المدعمين لفريق الاتحاد الذي بالمردين.
4: عنا مستشارين نجم نذكرهم
2: أي بطبيعة تفضل
4: ما معناش حق عنا مستشارين وقفوا معنا زادة مذكروش فضلهم زادة ساهموا فما شركة هزار سنذكر الأسامي
2: لا تفضل تفضل بطبيعة عندك الحرية تصرف عندك مساحة حرة
4: سيد السي حبيب القعلول وأبنائه الحق بشكره شكر كبير عاون الجمعية بدون كل عام سون ليميت الحق وين تمشي تلقاه كيف جيو بيجيو سي عرفات بخيرية رايهم سبورديني زاد مستشار عاوننا برشا فما شركة ليونيز اللي عاونتنا وما ننساش شركة قريت على راس مسي هشام قريت الحق هذا اول من اول عباد اللي عاونت معناها تحية شكر هشام من اول درش اول انسان عطاه الجمعية حق مشيت وعاونك الحق هذوما المستشارين ان شاء الله وخدمنا انت احنا عندنا بلان حبينا نمشيو ما اكثر طب البطولة هذه جمعية تظهر حتى مستشارين ما يعطيكش الجمعية مش ظاهرة ما عندهاش كمان سيش يحط فلوس في شعب سبونسورين وشعب فهمت ما يعطيكش في حاجه جمعيه
2: هشام ولا حتى كل المدعمين او حتى كنت الدعم بشويه تو راهو تولي الدعم بالبرشا راهو بما انه ثم البرنامج الحقيقه حتى بالحديث مع رئيس الجمعيه برنامج كبير للهيئه المديره في الاتحاد الرياضي بالمردين
4: ومشينا باش نستقطبوا مستشارين باش البلان تاعنا خدمنا عليه حبوا نجيبوا الناس الكل تمشيش معاك في الجمعيه صغيره وما تمشيش ظاهره في قسمهات دونك تثبتوا لهكا بالنسبه لنا احنا البدايه ديكليك لهنا جمعيه ولات معروفه
0: بالي
4: استمر طلعت بالي زاد لعبت تولي تتشجع باش تمشي معاك عندنا مستشار جديد ان شاء الله باش يدخل عليا بلانسيه لنا مسالش
2: فضل
4: مسالش الحق فما أول مستشعر ذي أهل المردين والمزاج قهوة المزاج ذي يصنع قهوة على رأسهم سي صابر مفتاح تحية ليه الحق ديجا مصحناش الكونترا مي برسك حطينا خيط كل ان شاء الله اول مستشعر شبدا العام الجاي ان شاء الله
0: وان شاء الله تقوعت ليكم
4: ان شاء الله تقوعت ليكم مردين واللي يحب احنا بالطبيعة اش نعملوا نتاع دومون نتاع اش نعملوا ديبلون نخدم عليهم شنو هما المستشارين نجموا نستقطبوهم ونجموا يعاونونا ونمشيوا احنا ديجا نعملوا الدومون نتاعنا وان شاء الله في مكان الخير
2: ان شاء الله
4: هذا يدعم للجمعية يعاوننا زاد ابار دعم اهل المردين
2: به في المستقبل كوتش كيفاش ترى الفريق اكيد هذه الموكل الاداني كيفاش نراو الفرق بقيه الاصناف الاخرى متوجه اكيد خدمه باش تخدم على بقيه الاصناف
3: صحيح مازالت برشا خدمه هذه كيف ما نقول مازالت كان بدايه بالنسبه للجروب هذه ان شاء الله نكملوا نخدموا عليهم ونراوهم يجاوبوا معنا ان شاء الله يكون هذا مساج زاد العباد اللي ما لقاتش نعرفش فرصتها مثال ولا بخلت ولا ما نعرفش باش تجي وتدخل تترين على رواحها فما وليدات بداوا معنا اول عام زاد ما نجموش يوافقوا هذه نعاود نجد لهم الدعوه باش يعاودوا يجوا ينضمونا في الاتحاد الرياضي بالمردين فعلى جميع الاصناف مرحبا بالناس الكل واكم تشوفوا رانا ماناش معنا عاملين كي برشا جمعيات جوست تعطينا الوليدات نأطروهم يخدموا على روحهم وديما إن شاء الله فما كالرزلطة الباهي عطينا الوليدات يكونوا هما فرحاني عطينا يكونوا
2: حبونا اسمهم زيد الزهيرات
3: هيك علاش حبوا ان شاء الله نشوفهم بعدين نشوفوا فرحتنا ونشوف الباش
2: بس بس كيفاش ممكن نترى فريق الاتحاد الرياضي
1: نداء الأولياء ساعات فما أولياء يقول لك ما نبعثش ولدي على حساب قرايته راي مش الكرة راي مش تحبسوا على قرية
2: تكمل هي
1: مش الكرة ولا ما أي نوع مسبور مش يحبسوا على قرية وراء وينجم ينظم روحه ويمشي يلعب الكرة ويلعب على حشو بي ويقرأ قرايته كم يحبوه
2: سيد متفضل
0: حبيت نقول أنه بعد التتويج هذايا وبعد كما قال سي مكر من لحنا طلعنا تحبوا التكتة طلعنا في البالي فما أن بالي وصلنا له تو والتوج تو بالبطولة تو فما راهي مرحلة جديدة نحب نعلن للناس الكل اللي تسمع فيها كسواء في المرضين ولا اللاعبين ولا المسؤولين الكل ولا الداعمين زادة راهي مرحلة جديدة اللي هي بالي آخر راح نتبحوا له تو يزلنا نطلعوا فيه البالي هذايا البالي هذايا لازم آليات جديدة وخطة عمل جديدة ولازم دي مويان جدد يعني ما نجموش إذا كان مش نقعد بنفس الطريقة وبنفس طريقة العمل وبنفس الاستراتيجية هذه جابت أوكي هنا وصلنا سيبوان وصلتنا البالي هذا توا إذا كان نحبوا نطلعوا في البالي ونزيدوا نمشيوا القدام ونعمل كيب سينيور ونطلعوا حتى الأقسام اللي فوق راهي فما خطة عمل جديدة والدعم يقوى والبارتي مش تكبر البارتي مش تكبر يلزمها آليات يلزمها حضور وخاصة هذه المرضين الناس اللي قراب من الكورة واللي تحب الكورة وكذا رانا مرحبا بهم باش يكونوا دي ديريجون في الاكيب في الاصناف الكل اي حد نعمل له ليسانس وياخذ كاتيجوري يوقف معاها وكذا صنوا في
2: كليزي
0: باش على الاقل احنا نلقاو وقت باش نعملوا حاجات اخرين نجيبوا بها الفلوس ونجيبوا المستشارين اتسيتيرا
2: واضح كرئيس عندكش دعوه توجهها للسلطات المحليه لل
0: الدعوه الكبيره هي استاد احنا تو معناتها اهم حاجه تو بالنسبه للملعب قلنا حكينا عليه ديجا برشا مرات وفي البلاتو هذا يزيد حكينا عليه راهو معاناة كبيرة في الانترينمون هذيك المعضلة الأولى قبل نحكيو حتى على شيء آخر هو الملعب طلبنا ملعب حي اون ايرجونس ديجا وإن شاء الله توا هو قاعد ماشي في ثنيته وصل معناتها وصلنا لمرحلة التخصيص وإن شاء الله تكمل بقدرة الله يلزم معناتها النقطة هذه نفوتوها باش نتعداو هذا بالنسبة للملعب الحي اللي هو اون ايرجونس تو باش نجمو احنا على الاقل كي نبداو في لونترينمون في المرضين تبدا على الاقل ترتاح شوية الوليدات ترتاح من التنقل تتنحى بارتي كبيرة من التعب وكذا ومن بعد باش نتعداو للملعب البلدي اللي هو تحط في المخطط نتاع 2026 وتنحى وبعد تحط في 2027 تو ولي علمي به أنه تحط بريوريتات في 2026 إن شاء الله تكمل كما قاعدين نشوفه أني النداء متاعي أنه يدزوا معنا خليه
2: في الملعب كانت الختام سي مكرم قبل ما نجيبوا الوليدات بحذين هاي
4: يعني الحق حبيت نداء ديما نخاطب كناطق رسمي ممكن نوصل مساج للأهل المرضي بجست كلمة الأولياء بتخص كرة ترحها سي خميس البوان فما برشا أولياء مش واعية الكرة معناها ديما ضيع على القراية وهي بالعكس احنا ديجا الانترينمون راهو بعد القراية دي سيونس دونترينمون بعد ست ونترينيو دي سيونس بار سمان نهارين في الجمعة لو اللي هي ساعتين وثلاثة سوايع اللي ترناهم ويعرف ولدو وين الور لا احنا سوسي بتاعنا نساعدك خدينا بعدك الوليدات على الانحراف وعلى المشتاق فهمتها ونخلوش ناس تالونتي نقاوهم يكوروا في جمعيات كبار
2: ان شاء الله
4: فهمتها الاولياء يلزمهم يوعوا كونوا الوقت اللي يترنوا فيه ويلعبوا فيه يعرفوا اولادهم وين معناها ديجا احنا عباره يعرف بلاصته في امن مكان امن
2: مكان امن واضح باهي نكملوا كلمه الخدام سي هي تفضل
3: جست حاجه برك نحب نظهر بقيمه التتويج هذايا دو سيونس دونترمون في الجمعه تنافس في جمعيات عندهم تيران عندهم معناها الجمعه كامله على ذمتهم يترنوا وقت اللي يحبوا ترنوا في 4 5 الله اعلم احنا من دو سيونس وصلنا رانا نافسنا اصدق سيب تسوس اللي بالحق كان منافس مش جدي على الاخر على البطوله الاخر ديجا جورني نحب المناسبه هذه لجميع العباد اللي معنيه بالامر وفرونا تراحي خلنا على الاقل نجم الرنيو الوليدات ان شاء الله في اقرب وقت نحبوا على تيران وكهو
2: انترا سي خميس كلمت الخدام خميس مسكين
1: لا نفس الموضوع
2: ملعب
3: الملعب
2: هاي سي الكاتب العام هاك تسمع الاربعه اتفقوا على حاجه له هو المردين كل ما اتفق على ملعب حي ان شاء الله يتم في اسرع وقت
1: توفير والدينا ليعاون
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الناس تزيد الدعم فريق الاتحاد الرياضي بالمردين تحيه لكم مدربين كذلك اطار فني اعضاء هيئه مديره ان شاء الله نشوفوكم ديما متفوقين ان شاء الله الاتحاد الرياضي بالمردين ان شاء الله ديما نشوفوه على البوديوم وان شاء الله نشوفوا السينيور مواسم القادمه وريما لا الصعود يكون الرابطات محترفه بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي بالمردين. احنا في شيء فاصل شهري من ثم نستقبلوا الوليدات فريق الاداني الاتحاد الرياضي بالمردين نتعرفوا عليهم اكثر. فريق اداني الاتحاد الرياضي بالمردين نمشي الفاصل شهري من ثم نرجع
5: بقيه الشهر على مرام افهم.
6: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكروند بورتابل اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
7: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ستوديو سبور على RMFM ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم الجديد إذن في ستوديو سبور. كما استقبلنا خلينا نقول الهيئة المديرة للأبطال, الهيئة المديرة بالنسبة للاتحاد الرياضي موردين, كذلك الإطار الفني, ونستقبلوا الصغيرات الأبطال اللي هم توجوا بهذا اللقب بطولة الأذاني. نبدأ ونتعرف عليهم بالواحد بالواحد. تفضل, الاسم واللقب وشي البوست نتاعك وقديش عندك في الاتحاد الرياضي موردين, كيفاش كانت التجربة في الفريق؟
2: والله السلام عليكم. الحاجة اسمي مالك بن رحايم, البوست متاعي نلعب وسط ميدان بعد ساعات انتحاري دروا.
1: شكون مثلك لعب الأعلى في اللاعبين؟ كيفاش كيما شكون تحب تولي؟
2: حب نولي كيما فالفيرتي.
1: فالفيرتي
2: ديريكو فالفيرتي.
1: وفي تونس ما عندكش؟
2: في تونس لا,
1: مشيت للعالمية ديريكت. هاي باهي. وقديش عندك تلعب في المرتين؟
2: ولا جيت في وسط السيزون.
1: وين كنت قبل الماتش؟
2: كنت في أكاديمية عزيز.
1: كيفاش لقيت الجو في فريق الاتحاد الرياضي موردين؟
2: والله مسؤولين باهين, يشجعونا, موفرين لنا كل شيء. نترينيو شوية, لعبنا على
1: ترينيو شوية لبرشا. شنو ترينيو شوية شوية؟
2: معناش استاد ونترينيو
1: معناتها على الملعب.
2: موفرين لنا كل شيء, يشجعوا فينا, لعبنا بالكدا وكاو وربحنا.
1: شي احسن مقابله ممكن تتذكرها في البطوله؟
2: والله احسن مقابله مقابله نادي اصدق سيب.
1: قداش وفاز
2: اصدق سيب؟ ربحنا 5-4. تسابق وتلاحق
1: الهدايا. ما عندكش مضيف؟ تحبش التتويج هذايا تهديه لحد للوالدين نتاعك؟ تحبش تهديه؟
2: لا, نحب نهديه لاكاديميه عزيز اللي كونت, ونحب نشكر سي سامي مسعود, هو اللي شجعني على الكور, ومسيو أشرف عياش هو اللي قربني لنادي اتحاد الرياضي بن موردين.
1: تحية لهم. عندكش ديديكاسو؟
2: لعائلتي وامي ربي يفضلها.
1: تحية لهم.
2: عاشك.
1: باهي, نمشيو للبطل الموالي. تفضل.
3: السلام عليكم, أيوب الغماري اسمي. كنت نكور قبل في مساكن, الهلال الرياضي مساكن. ما انت جيت من اول سيزون كورت, خدمت على روحي والحمد لله.
1: شي البوست تاعك أيوب؟
3: نلعب اللي لحظه القدام على اليسار, اللي كوش.
1: اللي كوش
3: الحمد لله, ما انت خدمنا على رواحنا, وصلنا معناش تيرا, ما انتش نخدمه, ما انت نكريو سلم ساكن نلعبوا فيه. وخدمنا على رواحنا, ما انت وصلنا الحمد لله.
1: وكيفاش لقيت جو فريق الاتحاد الرياضي موردين؟
3: والله يعاونوا فينا برشا, ما انت حاسبين كيما اولادهم, ما انت يعاونوا فينا برشا, ديما واقفين معانا وما يخلوناش, ما انت ظروفنا ديما باهيه,
1: ديما ان شاء الله ديما تقعد به
3: ان شاء الله.
1: باه نمشيو للبطل الموالي, باه نتعرفوا عليه.
4: مرحبا بالناس الكل, اسمي احمد امين سميدة, اكسيال, قائد فريق الموردين.
1: كابيتان.
4: كابيتان.
1: مرحبا بك يا كابيتان.
4: بيك عايشك. نلعب اكسيال. جيت اول سيزون هذه ليا مع الموردين.
1: ما شكون
4: الموردين اول سيزون هذه ليا؟
1: قبل الموردين وين كنت؟
4: كنت ترينيت في المسعدين, ترينيت سونتر عزايز, ترينيت كورد على 5 سنين في الكورة, ما عندي خبرة.
1: البطل صديقك مشي ديريكت للعالمية.
4: اي
1: مشي ديريكت للعالمية. انت شو ممكن اللاعب اللي تحب تولي كيفه في تونس او في
4: حد واحد يرى روحي؟
1: بارك الله,
4: نوصل وحدي.
1: انت قبلهم الكل؟
4: قبلهم الكل ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة ان شاء الله, بالتوفيق ان شاء الله, نراوك بطل
4: ان شاء الله,
1: نراوك في ما نقولوش في احسن جمعيات, خاطر احسن جمعيات ممكن هي الاتحاد الرياضي بن موردين, ان شاء الله تحقق معها نتائج طيبة
4: ان شاء الله ان شاء الله.
1: البطل الموالي, الاسم واللقب.
5: السلام عليكم, معتصم بالخيرية. نلعب ديفونسور اكسيال
1: زيد. اي
5: عندي تقريبا 4 سنين.
1: ونخدم اللاعبين يقول لي اي كيفاش لقيت الجو في فريق الاتحاد الرياضي موردين؟ يقول لي انت لاعب عندك برشا, معناتها انت عندك خبره كبيره برشا مع الفريق. فماش تغيير صار ما بين العام هذا فريق الاتحاد الرياضي موردين والسنوات الفارطه؟
5: عميل تالي كانش الاداره نفسها جمله, تبدلوا الاداره الكل, بدلت جواريات. كنت راجع في لاعبين قدام, تو لي راجع في جوارات جد, تبدلت برشا معناها. جمعية تو تحسنت على قبل خير أنا وليت.
1: بما أنك أنت عندك 4 سنين في الاتحاد الإيراني المردين يقول لي عندك دور كبير أنت وقائد الفريق باش تلقاو حتى اللاعبين الجدد تطرا معناتها في الفريق.
5: إي بالطبيعة.
1: باكي شكون تحب تولي في المستقبل؟
5: نرى روحي يعني نحسن من روحي وكهو.
1: الله يتبارك الله عليهم الشباب تاع تو معناتها في تونس ما يراه روحه قد هو. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. نتمنى لكم كل خير اكيد. نتمنى لكم ان شاء الله نلقاوكم في فرق كبرى, نلقاوكم اكيد تمثلوا المنتخب الوطني التونسي. بالتوفيق لكم. نمشي ونشوفوا الباقي الابطال. ايهاب يجيو بحذانا نعملوا شونجمون. هاي مرحبا بكم. مرحبا. إذن فريق الاتحاد الرياضي موردين ممكن فريق الهلال الرياضي بيمساكن أو جيب أحذانا فريق الهلال الرياضي بيمساكن شنواصلوا مع الأبطال أكيد من أبطال الموردين إلى أبطال الهلال الرياضي بيمساكن. تفضلوا. إيه باهي نبدأ بالواحد بواحد نتعرف عليك. هاي يجو قاعد تفضل نخذك على الطير. شنو الاسم واللقب؟
6: السلام عليكم سامر عيداني. البوست متاعي أتاكون.
1: قداش عندك تكار في المردين؟
6: 3 سنين.
1: كيفاش كان الجو العام هذايا مع التتويج ببطولة لداني؟ كيفاش كانت العلاقة بين هاي المديرة, علاقتكم بالهاي المديرة, كذلك علاقتكم بالإطار الفني؟
6: الإدارة تحسنت بأكثر. تبدلوا إدارة وجوارد تبدلوا زاد. وتعرفت على بلد جدد صحاب جدد.
1: عندك 3 سنين يظل لازمك تدخلهم في الجو معكم اللاعبين الجدد ده. اللي بعد البطل اللي بعد.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي يوسف قرشين. كنت نلعب مع هلال الرياضي بمساكن قبل. هي معناتها تلقويتني النيفو قبل
1: تكوين. هاي تكوين في أكاديمية الهلال. أكاديمي. هاي
7: أكاديمي. ولعبت مع سي كمال مخينيني.
1: كمال مخينيني. هاي تحية لي.
7: وسي بلال زادة.
1: بلال جندوبي.
7: زادة والله تحية كبيرة ليهم. ولعبت مع المردين.
1: وقت جيت للفريق الاتحاد الرياضي المردين؟
7: أول ما بدأت السيزون.
1: كيفاش كان الجو في الفريق؟
7: لقيت صحابي ولعبت معهم متفاهمين جروب واحدة ولعبنا وما سلبناش وقعدنا واقفين معناتها حتى مهما الصعوبات وما حبسناش.
1: ديك صح. كيفاش كنت تولي كلاعب؟ حتى كنت قلت لي
7: لا نلعب وسط.
1: وسط ميدان. كيفاش كنت؟ ميدان.
7: والله يعني روحي قبل كل شيء.
1: يعطيكم الصحة. والله يعطيكم الصحة. الأخير غلبتوني يعطيك الصحة. إن شاء الله نشوفك متفوق. إن شاء الله نشوفك في الدراسة. كيفانك في الدراسة؟
7: باهي في الدراسة.
1: رد بالك القراية والكورة مع بعضهم مش واحدة منهم. باهي نمشي للاعب اللي بعد والبطل اللي بعد. تفضل.
8: السلام عليكم. أنس عبد الله البوست جارديان.
1: قبلت برشا بانت اليوم المرة هذه السيزون هذه ولا؟
8: لا. عندي قريبات 5 سنين ترينا في الجمعية.
1: نخدم اللاعبين ذول.
8: هي اللي كانت البداية متاعي فيها. لقيت روحي ما بين عائلتي الثانية ما كانوش محسين بأي حتى نقص رغم الصعوبات وكل ما خلوناش ناقصين حتى شيء. ونحب نقدم لهم تحية بالعضو وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
1: في حراس المرمى كيما شكون تحب تقول؟
8: يعني روحي قدوه للعباد مراش روحي.
1: تبارك الله عليهم حافظين درسهم تبارك الله. باه اللي بعد البطل اللي بعد.
9: السلام عليكم. اسمي يوسف محمود لاعب دفاع.
1: باهي قداش عندك في الاتحاد الرياضي بمردي؟
9: عامين.
1: اي وين كنت قبل ولا ديريكت
9: اول جمعيه؟ اول جمعيه.
1: كيفاش لقيت الجو في الاتحاد الرياضي المردي؟
9: كان ما عنديش صحابي كي تحسن الاداء نتاعنا وليت قد صحابي وعملنا جروب بايع وكاو.
1: بلي شكون تهدي التتويج هذا؟ شكون المسؤولين نتاعكم اكيد كذلك الوالدين نتاعك امك وابوك شكون تهدي؟
9: المسؤولين
1: نتاعنا. وتهدي لكل اهل المردين اكيد.
9: هكا
1: به مشكورين يعطيكم الصحة إن شاء الله نشوفكم أبطال في الأصناف مزلتوا راهم مزلتوا في البداية نتاعكم أنا هو إن شاء الله نشوفكم أبطال وإن شاء الله تشرفوا المردين وأهالي المردين وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. نمشي واحنا الفاصل إشهاري قصير إيهام ثم نستقبل الهلال الرياضي بمساكن
10: مقيد الإشهار على ميرم أف أم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
11: قريت لاسعاد كل بيت.
10: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
12: تراها بربي يقول لي كيفاش.
10: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
13: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
10: ارم اف ام
11: في مساكن
10: في سوسه
11: والمنستير
10: على 99.8
11: على 99.8.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: ستوديو سبور على RMFM. ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم إذن في ستوديو السبور في استضافة للأبطال كما استضافنا فريق الاتحاد الرياضي بالمردي. الحقيقة فرحة باستضافة فريق الهلال الرياضي بمساك. الحقيقة فخر كبير كي نشوفوا الأزياء الفرق هذه الحمراء والخضراء بحذانا في الاستوديو الحقيقة ومتوجين الأبطال اليوم حاضرين بحذانا اللاعبين حاضرين بحذانا المسؤولين كذلك المرافقين الإطار الفني. حاجة تشرف كل المساكنية وتشرف كل أبناء مدينة مساكن كذلك أحباء الهلال الرياضي بمساكن. سعداء باستضافة سي سفيان الكسير عضو الهيئة المديرة كذلك رئيس فرع شبان. سي سفيان مرحبا بك.
2: وبيك عاشك حسام ومرحبا بكل المستمعين راديو مساكن.
1: مرحبا بك سي سفيان. كذلك سي نادر لكحل مسؤول في الصنف الأداني كذلك مرافق الفريق. سي نادر مرحبا بك.
3: وبيك عاشك حسام وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك دارداركم. كذلك سي بلال اليوسفي مدرب الفريق. سي بلال مرحبا بك.
4: مرحبا بك حسام عايشك بارك الله فيك. مرحبا بجميع المستمعين.
1: كذلك مرحبا بالأبطال وبحذين إن شاء الله بعد شوية باش نتعرفوا عليهم وباش نتعرفوا على كيفاش كانت الموسم الرياضي مع الهلال الرياضي بمساكن. نبدأ بسي سفيان الكسير. سي سفيان خدمة كبيرة في فرع على الشبان بالنسبة للهلال المساك. الحقيقة ما هوش رامي ورود حتى بكري كنا نحكيه في الوف. سوفيان الكسير وين تلقاو الأصنافك ولا الأولاد وين تلقاو المينين تلقاو الكادي تلقاو الجينيور تلقاو السينيور بي تلقاو الليكول تلقاو الأكاديمي تلقاو كل ديما تلقاو سوفيان الكسير موجود بدعمه المادي والمعنوي للأصناف الشابة. الحقيقة تحية ليه. احترام كبير من المدربين من المرافقين كذلك من الأولياء كلهم يشكروا في سوفيان الكسير. سوفيان يظهر لي
2: دي مقدمة طويلة برشا علي
1: حقيقة ماش رمي ورود.
2: أول حاجة حسام أنا قدمتني قلت لي ماني في عضو الهيئة مديرة مانيش عضو هيئة مديرة أني أول حاجة أني بنيفول متطوع في فرع الشبان
1: إن شاء الله متطوع يكون كيفك
2: ما غير من غير تك ما عندي تكلفة رسمية. الحاجة الثانية صحيح فرع شبان فيه من البنجما 2015 حتى السنيور بي 2006 تسع صناف سبارك الله. عنا تقريبا 300 مجازني ركور عمره ما عمل الجمعية يجي 300 إجازة ونقول الكتاب العامين كل اسمه فيها توفى ماش عام عملوا قريب 300 إجازة في الفرع. قلت لي متكلف بالأكاديمي قلت لك لا مانيش متكلف بالأكاديمي. أنا الفرق الحاجة الوحيدة برك اني عليه بالأصناف هذه
1: مقابلات حاضر مقابلات نلقاوك حاضر في
2: الحمد لله. أنا على حسب واحد خدمته داره صغاره أما غرام بالوليدات هذوما خاطر رافعهم بوادر خير والمدربين خاصة الشكر الكبير لهم هما المدربين لخاطر هما اللي ضحى بظروف عقل ما يقول عليها متوسطة ما نقولوش متوسطة بارابور للفرق اللي نلعبوا لها. أنا كي نلعبوا فرق ما نحكي لكش شنقاو على البنك ستاف والثقاو الناس اللي تجي والتباشر أخرتها الفينال لعبناها جمع الفيت مع
1: فريق قرقنا
2: مع قرقنا
1: في السواسي
2: بالرئيس بالكاتب العام بالمدير الفني وانا مساكن في شخصك المتواضع اللي هو مش مكلف اكهو وزوج اشخاص هذوما اللي هما واحد مدرب وهذا مرافق اكهو وروحنا بالكوب رغم المشاكل الكار والديبلاسمون
1: بيع الكار الحقيقة به يا سي سفيان دقيقة بالله خاطر صار لي اتصال وحتى لا حباء قاعدين يدخلوا يعاودوا علاش ما تحكيوناش على مشكلة الكار لعل وعسى نلقاو حل. فما شكون اتصل بي الحقيقة اليوم صباح إلى اليوم إلى حد هذه اللحظة حافلة الهلال الرياضي بمساكن موجودة في مدينة السواسي يعني فما يظل عجالي ظهلي بالنسبة زوز عجالي والعجل موجودة ظهلي سي سوفيان لكن ما لقيناش كيفاش نوفروا الميكانسيان باش يمشي يبدل العجل وحتى هذا العجل باهي يا لحب الهلال الرياضي بمساكن إذا فيكم مشكون يبادر خلنا نرجع الحافلة يعني ما حافلة موجودة في مدينة السواسي
3: موجودة
1: معناتها ما هيش تحت حراسة أي حد معناتها ماذا بينا إذا ثم شكون يبادر وشكون يتطوع باش يمشي يصلحنا الحافلة مادام يظل الحافلة تو عندها تقريبا حسب المعلومات اللي عندي من هارت يوم الأحد الفارط واليوم اليوم أحد يعني سبع أيام كاملين والكار ما وصلتش لمساكن وما تصلحتش. إذا ثم شكون يتطوع فبها معطي نجم يشوف الكمال سائق الحافلة سي كمال نصيرة يتصل به ويقوم بصيانة الحافلة خرجها المديدة مساكة ما نعرفوش على شنو نجم يصير الحقيقة الحافلة الهلال اللي هي مصدر قاعدة توفر
2: الحافلة هكي يا حسين براهي مال عام راهو تعرف انت وحضرت كيفاش لمينا
1: وشينا صحيح صحيح صحيح
2: بالدينار وباللورو
1: تحية لأحمد بوهلال كذلك جهاد المكرمين أيمن الهويمل
2: كيفاش لميناها وانا وبرشا ناس وبشرك وجات وبعد حتى كي جات سلاح ما قصرش باش خدم الباباراس
1: مع الديوانية
2: معلم الديوانية والعفاء الديواني باش خرجها وطلت كانت وتقعد جمعة ما هي رد بالك هي مش في السواسي كيف السواسي راني قلب مطمئن ما هي تقيب 8 كيلومتر قبل السواسي في الخلاء كنجم يمشيوا اليوم القواه شبه كار
1: بالله نحب نسألك اليوم تلقلتوا المساعدين كيفاش
2: احنا بالاولياء مشينا اليوم اخر مباراه في الموسم الصنف المدارس ب 2014 لعبنا الدمي فينال
1: كانت ثم موجوده الحافله تمشي عليها ولا
2: نمشي كان فما الحافله نمشي كي احسن يكون تهبط الولاد كل مع بعضهم نقولش نلموا فيها الناس من المساعدين وناس في سوسه وناس مساكن نتلموا الناس كل يمشوا مع بعضهم في الحافله اما مش هنا يعني اكثر خوفي على الكار عندها سبع ايام مطيشه في الخلاء وحتى حد ما افتفتها العجل الموجوده ناس المسؤوله خاطر راهي كار هكي مال عام مال عام يعني نتصور روحنا عام جاي ما عندناش كار لي جو حتى حد ما ينجم
1: يديبلا
2: راه برشا مصاريف تبيك تسعة تسعة تسعة صناف جنبرك
1: صحيح هو قوس حالينا ان شاء الله هي المشكله تاع صيانه تاع الكار ما تحتاج للامر للسيد فلان للسيد علتين معناتها تنجم وحدك عضو هي مديره حتى انت كمحب للهلال الرياضي مساكن تقول ما نخليش الحافله في الاخلاق حافله الهلال الرياضي مساكن باش السيزون الجايه تلقاها وليداتنا الصغيرات هذوما المتوجين ان شاء الله يلقاو كل الاجواء الطيبه بالنسبه لفريق الهلال الرياضي مساكن باش نحكي سي سفيان على الفرع الشبان نتائج طيبه بالنسبه لفرع الشبان الحقيقه قاعدين نشوفوا حتى في الصفحة الرسمية للشبان الهلال الرياضي مساكن تبارك الله تلقى نتائجها ودور ربع نهائي دور نصف نهائي
2: الحمد لله
1: تبارك الله نتائج طيبة بالنسبة لصفر الشبان الموسم هذا
2: الحمد لله والله تقريبا قلت لك تسعة أصناف اللي عندنا كلهم تقريبا ما عدا صنف واحد راتي سيزون راتي سينيور بي أما الأخرين كلهم عملوا دي باركور اكسيبسيونيل كنا رغم ذلك نجم نكونوا خير من كيك خير جد برشا أصناف لأسباب بسيطة كنت لازم تقدم تمشي تدوار أكثر خلتها اليوم لكول بي 2014 لعبت نصف نهائي البطولة الريجيونال مع شكون مع
1: ليتوال
2: صحيح تكافؤ الفرص مش كيف عن ليتوال معناتها توال ماهي ليتوال خاصة في الصنف هذايا المجموعة هذه 2014 ليتوال هي اللي هزت الدورة الانترناسيونال اللي عملتها في سوسا كونتر نيس وليون وكل دونك خسرنا كم وصلنا للنصف النهائي النصف النهائي على طريق قدام القروان قدام المستير قدام قرقنا قدام ساقيه الدايه كل لعبنا
1: باش نصنف صعد المرحله البلاي اوف
2: اربعه من كل ما هما زوج مجموعات راهو المجموعه لعبنا فيها مسيس قبل اللي عملوها ريجيونال كان سوسه برك سوسه والساحل السنه زدوا عليها ربط صفاقس لانه ربط صفاقس ربط فيها سي اس اس فيها
1: ترينا غالي مقابله تاع
2: 2013 الصفاق مع صفاقس
1: 3 سنين
2: 2013 لحد اللي فات خسروا مع صفاقس ربع في ربع مع صفاقس البطوله هذه فيها صفاقس وفيها قرق فها سقيت الدائر فها الرالوي فحصيلوا الوسط والساحل كلهم بعض عملوا بعضهم زوج مجموعات اختاروا الاربع الاولى منا اربع الاولى احنا جينا الثالثين في 2013 وفي 2014 في 2015 كنا جينا الثالثين نقول يعني مثلا جيت قبل جيسكا احنا في 2014 قبل جيسكا 2013 جات الثانيه مع جيسكا
1: نذكر ثم كاتيجوري ثم تنافس وتلاحم مع جيسكا
2: 2013 جات الثانيه معها مع جيسكا جيسكا راهي تفوتنا بصراحه تفوتنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الصلاف شوبان وفي
1: المدرسه
2: في التكوين, في التكوين خير منا بصراحه رغم ذلك
5: رصيد بشري كبير
2: ورغم ذلك خلطنا 2014 هذه عملنا ساكيست با ما فماش المجموعه 2014 عملنا ما فماش سنة تكونت بالخدمه من الصيف لتو وصلوا عملنا نصف نهائي الحمد لله بغض ذلك هذوما سما الهوات اللي كولات فما المحترفه الرابطه المحترفه اللي هما المينيمات الزوز والكاديات الزوز والجنيور والسينيور بي نفس هذوما محترفه هذوما الباركور تاعهم اصعب باش منهم المينيم بي للتوج سني الباركور راهو يا حسام بطوله صحيح يقول لك بطوله امرت بالك بطوله راهي تلعبت اول العام في مجموعة متاع أربعة رج مع أنت تقسيم جهوي كانت فيها أحلم ساكن وحمام سوسة والقلعة الصغيرة وبوحشد مقسمينها على أربعة من مينيمات الكل وترشحنا لسيس كاتيجوري كل ترشح للبلاي أوف مينيمات زوكا مينيم أو بي وسي كل ترشحوا للبلاي أوف المجموعة اللي حتى سينيور بي ترشحنا بعدها دخلنا في المجموعة الثانية البلاي أوف اللي هي مجموعة ستة فرق ستة فرق شكون فيها فيها المترشحين من البلاي أوف الكل جاء دونك ولا برابطة الشمال الكل بتاع تونس بالعروس وفيها اللي ما ترشحوش من من من ناسيونال من الدرجه المحترفه الاولى لعبنا مع جمعيات كيما سليمان كيما باجا كيما بنزرط كيما العمران كيما فكرني باجا العمران سليمان بنزرط ولعبنا مع جمعيات
3: مع المرسى
2: المرسى زاد صحيت المرسى
1: انت النظام هذا ممكن الاعتماد للنظام البطوله هذا كيف انه
2: والله السناء
1: يخلي فما ممكن يخلي احتكاك
3: حقيقة معقد
4: كبيرة ما يتعب الجمعيات
2: تعب تعبنا برشا
1: تنقلات يعني
2: نقول لك راهو عاملون تصور احنا كي يعملوا ليبول المينيم مش مثلا مش بلجي تكون عاد نفس البول اللي هي والمينيم وهي والمينيم والكاديبي والكاديبي باش كيف كيف يجينا في نفس جورني كل ساعات كاتيجوري تلقاها ماشيه في ديبلاسمون معين
1: فهمتك
2: فما مره عندنا من تسعة كاتيجوريات فما ستة دي بلاس وفرد نهار والكارومبا وخوك عم بحرك ستة أخويا قالك مرة تصرف ألعب زوز في ثلاثة في تونس في بن عروس
1: كيفاش تقلتوا
2: أصل ثلاثة الكارومبا ثلاثة في بن عروس واحدة في بوحاجلة
1: البان ما يتصلحش
2: يتصلح شكون يصلح بان واحد في بوحاجلة وزوز في صفاقس واحد في أكود
1: احنا نقولوا الحمد لله
2: مقابله
1: السواسي جات في اخر
2: اخر ماتش ما نقعد بغير كار ديبلاسيو غير كار الحمد لله في الاخر بكل المجهود هذا كل راهو الميني تلو يرجع للجوارات يعني راني نجم من نوصل نحضر نجيب لكن مش حطك في شبكه ما ربحتش الميني ترجع للجوارات والستاف تكنيك
1: الستاف تكنيك باهي
2: الستاف تكنيك مشكور بصراحه كلهم مش نشكرهم بالواحد بالواحد خاصه الجوارات اللي سامحني للمدربين مينيمات وكاديت وجينيور وسينيور بي صراحة مشكورين هما اللي تعبوا وكان النتيجة هذية قراسة والجوارات يعني عادي نجم نعمل كل شيء وما ننصف شيء في الاخر بكل الخدمة يجي الناس دي يكونوا سريع فش عملوا وفكتيف ما شيء نباهم البعيد
1: قبل ما تكمل ما في تسمية الإطار الفني في وقت ما كانوا الإطار الفني ممكن ثم تململ من خلاص بعض المستحقات البالية الإطار الفني ممكن الأصناف الشابة اللي قام بتوفير الخلاص للمدربين وكان واقف على المدربين يظل سفينك سارك ولا ند
3: اي نعم صحيح كلامك صحيح نحكي لك
1: الحقيقة اني كنت خطر
3: نحب نتكلم
1: سفين في فترة ما وقت الفترة هذيك
3: سفين تو هو معناها بكل تواضع معناها يقول لك راني ما عملت شيء
1: ما يشكرش روح
3: وشبان هلال الرياضي بمساكن بالمدربين المسؤولين بالاولياء الكل الحقيقه تعبناه برشا سفين معنا
1: يعني الحقيقه نادر الحقيقه اني كي نسال ثم مدربين اول ما يقولوا لي المسؤول الاول

0: اني صحيح ولا الاولاد واقفه لكم ولا صوفيا
1: اني يا حسام اني راني ما نخدم مع بعضنا تو تعرف
0: يعني كان ثم ولي كان ثم ولي ضد المقدمه ولا ضد الكلام اللي قلناه اكتبوا لنا في كومنتير مثلا شو احنا نقولوا
1: الاولياء بالعكس مشكورين بصراحه اني تعبت بالاولياء
2: ايوه
1: والله بصراحه نقول راهو ماشي اني كل شيء راه الاولياء يجيبوا الماء الاولياء يساهموا في التنقلات الاولياء يوكلوا الوليدات يعني انا مش كل شيء يعني يمكن يحشموا مني ساعات يروني يجيوا معهم مش لو بلي جاي باش يكون يجي مسؤول باش يدفع من جيبه راهو كي مسؤول كي يجي يوقف حتى كي يوقف برك راهو الاولياء تعبناهم برشا تو فما اولياء قد خلص مدربين راهو رد برك اولياء قد خلص
0: مدربين في الفيسبوك الاخير ما نحبش نتبعوا برشا الفيسبوك لكن ممكن ثم تقالت كونوا اللاعبين هما اللي يخلصوا الاجازات الاولياء هما اللي تخلص التونيات صحيح ولا صحيح
1: شوف اقول لك حاجه بصراحه هاي المعمول به من قبل اللي من كنقول قبل يعني على الاقل 3-4 سنين
2: قريب
1: اللي التوني نتاع نتاع نتاع الكوربي جوار ملك الخاص قبل كنا اليبوك وقت اللي كنت نلعب في الكوره وكل كانت تجمعية وكان هي توفر وتوفر كل شيء لكن اليبوك كان فما برشا مشاكل
0: ما تروحش ميرا
3: وتلعب
1: عام وشوف يعني ويصير في وسط العام يصير نقص نتاع توني ولا اثنين ضاع ولا بعد وال اسمه الحافظ الثالث بارك الله فيه يمشي يغسل وينشر ويعس عليه وكذا الوا هذه كل
0: خويا
1: ملك خاص هو ياخذك ونعملوا لك بسومه مش مش في التجربه فيه وخذوا انت مع مراعات تحافظ عليه والناس كل تاخذ والناس كل يبيو كيف كيف هذا كل واحد ورقمه هذه مشينا في الخطوه هذه وحتى الاولياء وكلها مشت معهم ولقينا تو احسان فيها معنا حتى مشكل تو تقريبا ثلاثة مواسم حتى من قبل وهذه مش عند مساكن برك راهو هذه موجوده في عند الجمعيات الكل قاعد شنو اللي بالحق اللي يقول لك الولي انا خويا ساليه هو جاب ولده جمعيه باش يحط ولده في جمعيه يتواصل الولي هو يدفع في التنقلات ويدفع في الاجار وجور المدربين هذه هي اللي يقول لك انا اكاديميه هنا نزول وكل وقت ولي الولي يفرض عليك ما تلعبليش ولدي فهمت حسام؟
0: هما كل الوضع اللي صاير في الجمعية يخلي ممكن
1: يقول لك اني ندفع في اجر تاع مدرب وندفع في كذا وغدوه
0: ولدي مش تيتيلار
1: ماهوش تيتيلار ولدي خارج القائمه صعيب باش تفهموا كل وقت ماهيش اكاديميه احنا باش نشاركوا الناس كلها احنا رانا عندنا اوبليكاسيون دو فيكتوار عندنا قضايا مطالبين بالنتائج فهمتني كنا نلعبوا باسمنا دونك لازمنا لكن هذه جات في المرحله الاخرى ما نخبيش عليك في المرحله اخر العام اول عام بدينا من الجديد ما عندناش مشكل كنا المدربين تخلص من الجديد والتنقلات كان نعطيوهم مصاريف تنقل وكان بلوز موا سافا اخر العام هي اللي صارت فيها الاشكاليات نتاع التمويل
0: واضح نمشيو للسناد من بعد نجيك بلال به نادر يظل في كمرافق في الصنف هذا يظل احتكاك مباشر مع الصغيرات كيفاش لقيت الجو في الصنف هذا في الاداني به
2: والله يا حسام حاب نحكي عن نظام البطوله اثناء خطو جديد الحقيقه تعبنا هو مشينا بطوله لعبت على ثلاثه مراحل المرحله الاولى ومرحله الثانيه بلاي اوف بعد سوبر بلاي اوف فهمتني خاصه كما قال لك استاذ سفيان فما تنقلات كنا قبل نتنقلوا ثلاثه اصناف مع بعضنا معناها سامحني ولينا تفرقنا معناها وتعبنا برشا الحقيقه وميريت الاولاد انهم قارعوا جمعيات كبار زادة من المحترفه الاولى فهمتني كما كنا نذكروا فيهم وشدوا الرجله الاولاد ما شاء الله عليهم قعدوا راهو في المرتبه الاولى سبيل القش قعدنا احنا الواد ديما الاولى حافظنا المرتبه الاولى مع بيجا ومع العمران ومع اريانا وسليمان والمرسى معناها وقعدنا احنا الاولى ديما الاولى محافظين على المرتبه اي ما شاء الله عليهم والميريت وكل حقيقه الاولياء والله كانت الاولياء اشتعبوا معنا نحكي اصلا في نتاعي معايني فهمتني الحقيقه تعبنا برشا وهونا حاضر سفيان ويعرف من الجميع بكرة هبنا كي ما تتوفرش الكار في الماكلة في كل شيء في التنقلات تاع الوليدات الحقيقة نقول لهم تحية كبيرة للأولياء الحقيقة وجونا به وصافي
0: ما شاء الله عليهم أكيد
2: فهمتني ما شاء الله عليهم وكون ميرت كل الأولاد وسلسفين والله العظيم تو هذاك ساعات يحط الغرفة شي يتغدى والله من داره يخرج يجري قالوا يجي خلي نحي كل شيء ويجي يجري مش في وجهه ولعب يتعرف والناس القراب للجمعية يعرفوا حديثي هنا هذا ماهوش رمي ورود يعرفون ان نعطيه في حقه فهمتني تعبناه شاحني الوريق وسامحني في الكلمة والله العظيم مسكين تعبناه معناه يعني صوروا حتى في العائلة راهي تقلقوا منه معناه والنهار كل في الاستاد

0: يجي حتى ما عندوش حتى شيء قاري كرب ويدخل يعمل طليت فقط ويخرج الحقيقة. والحمد لله العظيم النتيجة هذه والله ميريت لي له هو وللأولياء وللوليدات ما شاء الله بطولة هذه وللجمعية متاعنا نورنا على الناس كل. وبالرغم النتيجة شوبين كانت تكون خيرة فما جزئيات فما برشة أصناف معناها كما يقولوا كهبوا على التتويج مي لا غالب فما جزئيات ما مشاتش معنا لا غالب والله. وعندنا عندنا في شبان عندنا طاقة كبيرة في الوليدات ما شاء الله
1: تبارك الله فما جونيور زاد موانزان لعبت فينال فينال بلنتيات جونيور مع عند هيكل كيسي تبارك الله اللي يخدم خدمة كبيرة هيكل بارك الله فيه. وفما الكادي آ 2009 عند سحاكيم
0: فجاري
1: زاد كيف كيف وصل دومي فينال مع ريانا زاد تبارك الله لهم عملوا باركور اكسبسيونيل. وحتى الاخرين اللي ما وصلوش عملوا في البلاي اوف كيما 2011 لعبوا مع جمعيات كبار برشا بنزرت بنزرت كمان خيني لعب مع بنزرت ومع باجا ومع ريانا
0: حمدي ثابوتي
1: ضربات
0: جزاء مع حمام سوسه
1: بلانتياز
0: مش معانا
1: صراحه كلهم ما قصروش كلهم ما قصروش
2: وكل كامل هو متكامل بالنسبه للفرع
0: للشبان فما خدمه والله فما خدمه كبيره.
2: باسي بلال اليوسفي مدرب لدني باسي بلال يظهر للتتويج بالنسبه لهذا الصنف عمل كبير بالنسبه للاطار الفني كذلك في علاقه بالمسؤولين واللاعبين.
3: الحمد لله وقبل كل شيء توفيق من عند ربي سبحانه. خدمة ما بدأتش هي الحقيقة ما بدأتش من العام هذا ما بدأتش من السنة من عام ناول هو ما عندي خدمنا على رواحنا عام ناول كانت نتائج طيبة ما شاء الله تكلاسينا 30 ولا 40 بعد الإتوال ومستير تكلاسينا مع جي اس كا تقريب ولا تحت جي اس كا. الحقيقة الوليدات كان فما بوادر طيبة للتحسن والبروغريسيون بتاعهم كانت ما شاء الله سريعة وملاحظة والحمد لله هو السنة كلت بالتيتر ما شاء الله.
2: ما هي يظل أول عام ليك مع الهلال الريفي مساكن
3: لا لا
2: ثاني موسم
3: ثالث
2: موسم كيفاش شو اللي تبدل ما بين المواسم الفارطة والموسم هذا في الفرع الشبان بالنسبة للهلال؟
3: والله بالنسبة للياني يعني ما تبدل شيء عام ناول قلت لك نفس المجموعة العام اللي قبلها ما تواصلتش معنا الخدمة متاعي مع المجموعة اللي قبلها تبدلت الكاتيجوري عام ناول بديت الخدمة مع الوليدات هذم اللي هما مينين بي سني والحمد لله هو عامين ما شاء الله هو تيتر
2: ان شاء الله التتويجات تكون في بقيه المواسم بالنسبه لبقيه الاصناف. باهي اكيد دور الاطار الفني دور كبير في تطهير اللاعبين كذلك ممكن حتى تنميه قدرات اللاعبين هذوما نعرف الاصناف يعني الشابه
3: نزالوا الجوانب الكل البدني النفسي كل شيء
2: خوم الكبير تتسمى
3: ان شاء الله.
0: والله يبان بلحظه خط الكوتش الكوتش بليل مناش سفيان فما ظروف في جمعية تعادم خلاص تحب من الاخر اي انا ما خبيه فهمتني والله وين نقصدو يمد من جيبه والحقيقة يقول لك ولاده ما فهميش ما يحسبش كيف وكيف الأولية معنا حط روحه وهو استندي فيه الحقيقة بتعرف هي بطولة اللي هو والجمعية متفاهمين فيه اما ما بخلش وما رخش وقعد لاخر لحظة الحقيقة بليل ما شاء الله لي تفني كان كوراجو وكمل للاخر
2: تصح. والتتويج هذا ما نجم يكون كل نتيجه للتضحيات اللي صارت بالنسبه اللي طرف اللي كذلك المسؤولين. باهي نرجع نحكيو مع سي سفيان. باهي سي سفيان اكيد التتويج هذا مهم بالنسبه للهلال المساكن لكن كيفاش التتويج هذا نخليه تتويجات في المواسم القادمه؟
1: صحيح احنا عملناه عملنا تتويج 2010 هز كيف بطوله كيف نكلف السنه هزنا مع المينين بي 2012 كنا نجم عام جاي نهزوا زوج ثلاثه من هذا كي عاوده عم يجي على الخدمة تبدأ من تو تو العام الدراسي وفاء والعيد وفاء والعطل باش تبدأ توكي دونك من المفروض تو تبدأ البرمجة للأصناف هذه خدمة من المدربين لازم نعرف بذيل أعطيت الإكزومبل البنين بي شي واصل معاسي يعني كان مسؤول يعني مش مسؤول دونك النجم شي مسؤول
2: في النقطة هذه سي سفيان علاش أنت المدربين تاع الأصناف الشابة نتفاهموا معاه مع العام برك التكوير ما يكونش على
1: أيه لا لا لا
2: صحيح ولا
1: لا لا صحيح احنا
2: يكون علاش ما نتفاهموش مع المدرب على خمسة
1: لا لا لا, لا. تعرف علاش والله تضرب في نقطة حساسة جدا ولا هي باش يقوم بها صلاح شبان
2: دي هلال ساكن مدير شجيش يجيب معاه اللي طال
1: الفني يا سي حسين برب سامحني سي سفيان هذه نقطة نحب نتكلم فيها وراهي لازم يخموا فيها مدير فني حتى تعمل استراتيجية في جمعية لازم مدير فني فهمتني الحقيقة هو اللي يمشي بالجمعية صراحة. وهو اللي يقيد
2: بصراحة
1: هي مدير فني الحقيقة
3: احنا بيداغوجي وبجيكتيف للخدمة و...
1: بيعمل
3: بيكون صراحة. ملم بكل شيء
1: صراحة احنا نفسنا عملنا نتائج شفت بالمويانة الدبور اللي عنا عملنا نتائج عم ناولوا سنين وكنا نجمو نعملوا خير قلت لك نمشيو نلعبوا ماتشوات ساعات مع فرق نقولوا في الديفيزيون 2 معنا هذوما البطوله هذه 2014 يعني ايماجين انت في الرابطه المحترفه الثانيه كل فرق الكل 2012 هذوما 2012 موندو 14 موندو 14 منين هذوما الرابطه الثانيه المحترفه الكل الثانيه مكترفه عندنا تقريبا 14 14 كيك
2: 28
1: وزيد عليهم اقل شيء يمكن يجي 12 اخرين طاحوا من
2: الناسينا
1: هذه البطوله في هضم الكل تصور انت
0: بطوله
1: تونس في هضم الكل يعني تقريبا 36 فرق الناس راهي سبقتنا تاريخ وفورماسيون وازين عليهم يعني مو سيس هات قلت لك نمشيو نلعبوا في جمعيه نلقى بريباراتور فيزيك نلقى اوتر دو غارديا نلقى مدير نلقى مدير
2: فني فما جمعيات خدمتها هي التكوين
1: صحيح تعيش منه وحنا كي نمشيو سي كوش سي بيدال ما هو الكل يلمهم الكل هو واخو
2: في كل شيء
1: الحمد لله وربح اقول لك من اول باركور احنا الاول في هضم الكل دونك احنا اذا كان نحبوا نواصلوا بصراحه يسمو نكونوا علمانيين شويه نكون معناتها نكونوا نكملوا الحكايه بحاجه ممكن تنجح مره اثنين اما بتحب تخدع على طول طرق علميه صحيح علمي شويه يلزم يكون عندك مدير فني كما قال نادر لازمنا مدير فني بصراحه يقيم المدربين ويعطي استراتيجيه للمدربين كيفاش
2: كان موجود اول الموسم
1: كان موجود موجود كان موجود الحاجه الثانيه من نجم نصرف تو ونزيد نصرف غدوه وبعد ما نجمش نواصل نصرف على الليجان خويا لازمها لازم مورد مع الليجان هذوما باش يعيشوا به اللي هو كان موجود من قبل اللي هو الاكاديمي
2: بالضبط
1: لازمها الاكاديمي تتهيكل
2: بالضبط.
1: وتولي منجة كما وكيفا يعني لاعبيه وفلوس وتولي تصرف على الليجان هذوما كل من ذيله من جوا مدربين وديبلاسمونات وكل
2: ما فترة يظل سابقة كانت الأكاديمية هاي
1: في كانت كانت كانت في فترة سابقة مع سيماج درويس بارك الله فيه كانت
2: كانت تخلص
1: خلص وتفضل وعملنا منها حتى قال سدو مسكلاسيون اللي في الستار مش سالة كاملة بدينا فيها وبارك الله فيه مجدي بدي فيها لكن ما لقيناش اللي عانى عصير ما لقيناش كوني دز في الاخر بكل ولينا من ابارتي من نوفمبر 2025 الاكاديمي مش تبع اللي جو دونك ولينا ما عادش نجم نصرفوا نصرف شهر شهرين
2: كيفاش من المصاريف تاع
1: انا قلت لك المدير الاولياء الاولياء يدزوا معانا يعني ندز شويه فما شكون بارك الله فيه اللي وصلنا عملنا كملنا سيزون لكن ما تنجمش تواصل دونك يلزمك السنين من تو قلت استناو اخر الصيف من تو اللي حبي النجاح تاع سيزون 2026-27 يلزم تو يخدم لها يحضر كل اللي جروب الكل حي المدربين والناس اللي تخدم انت وبليل عم ناول بلاسك موقفش باش نجح السنين عم ناول موقفش قال لي راني بنفس المجموعه هذه قاعد يخدم كل جمعه ما حبسش ماتش وات اميكو ويخدم كان عم ناول خاطر ايكول بي تو كان ايكول ا تو ولا مينيم بي خاطر من فوتبول 9 فوتبول 11 خدمه كبيره
2: يلزم تو فتره الخدمه بلاسك
1: صغيرات خدم ولقى داكوردو الخدمه تجي دونك الخدمه ما تجيش بعليك هكا لازم تحضر لها احنا لازم نحضروا من تو وكلمت باش نبدا نحيكلوا من تو ونحضروا لخاطر فما تو بلال مازال كيكمل ليكول مازالت كملت اليوم فما عندي دي كاتيجوري عندنا شقريب الشرب من اللي فال الموسم الرياضي وتو بدات العطله لازم نديو المدربين وندعو ونبداو نخدموا الحضره عام الجاي ما فماش اذان ساغيه تسمعك
2: هو ممكن حتى ثم انتخابات هذول بونس ماذا بالنسبه لي
1: اللي
2: هي المديره صحيح. بالنسبه لي هلال مساكن يعني اذا باش نحكيوا على مدربين وتعيين رئيس فرع الشبان يظل كان بعد
1: ما تستقر هي جديده يا حسين مش معقول راه نجمش يعني هذا
2: لازم ثم فكره هي سفيان عرفت وافقني ولا علاش ما تكونش الفرع الشبان ثم اداره قاره
1: هذاش حبينا
2: وهذا علاقه بالهيئات المدير
1: شوف احنا
0: كانت تبع من الشبيه كل شيء للشبيه
2: يظل في الفرق اللي عندها
1: التقاليد
2: التقاليد في التكوين يظل موجود
1: كل كان عند الفرق اللي عندها تقاليد في التكوين تاع الشبيه عندها كاتب عام خاص بالشبيه عندها امين مال الشبيه عندها معناتها ستاف لي بالشبيه
2: كما اللي قال لي فما سنت دو فورماسيون
0: تاع التقاليد
1: احنا مش طالبين بهذه كل على الاقل المينيموم باش نجم نواصلوا ننجحوا راهو
3: فما
1: كونتينيتي
2: راهو ما فيها باس حتى الهيئه المديره هذه سي واش تقعد ولا باش تغادر ما فيها باس تعمل حاجه باهيه بالنسبه
0: لي مصلحه الوليدات
2: مصلحه الوليدات هذوما تتفق مع المدربين الاطار الفني وحتى يقع تعيين ممكن في الفتره هذه شخص باش يواصل العمل في في الاصناف الشابه باش يهتم بالاصناف الشابه وممكن يتصرف تعطيه لحق باش يتصرف في الوريدات تاع الاكاديمي
0: حسام عظيم يصير حسب رأيه هذه ما تنجح الا من الموارد تاع الاكاديمي يقعدوا للشبان فبتنيا وبعد تحاسبوا في اخر العام تحاسبوا خاطر تو انت توفر مدير فني زاد مدير فني
2: اداره
0: احنا نحلم
2: محتاج المحاسبه
0: احنا نحلم لا احنا والله نعطيك حاجه والله العظيم نمشيو للجمعيات اخرى والله العظيم كما قال لك سفيان بك تدخل للجمعيه باش نلعبوا كونتر تلقى لونترونات تاع جارديانيات وتلقى بريباراتور فيزيك اني نبدا نمثل اني والله سامحني في الكلمه
2: كل امكانيات متواجده كانت متواجده بالنسبه للهلال يظل كان
0: الطبيب
2: فتره ما كان ثم زوز مدربين حراس
0: صحيح سامحني لا وتتوفر توفر يعني هذه النقطه الاهم نقطه هي مدير فني اهم نقطه هي مدير فني والحقيقه بتاع ربي اني نزيد ناكد انه ما يكونش مساكن سامحني في الكلمه يكون برا باش ما يخدم مرتاح ما تصيرش عليه ضغوط
2: مسكر ما يخدمش مرتاح
0: لا مش كيف شو اللي بعلي برشا ضغوط
2: صحيح
0: في المش بكل صراحه تحب على النتيجه تحب تمشي لقدامه لازمك ما تسمع حد وتخدم سير تيران هكا وتيران هو اللي الفيصل بين الناس الكل بكل صراحه ولد بلاد راه شي تعبوا تحب ولا تكره
1: مش بحكيت مساكن ومش بزكن
0: صراحه والله يا سفيان
1: لا يخدم تو اللي حب
0: يكون برو يكون محترف
1: اي نعم معك
0: هذا المقصد
1: يتعب اكثر شويه يتعب اكثر شويه اما يحب يخدم يلقى اما بصراحه بصراحه تو نرجع لكلامك يا حسام ما تتسناش الهيئه المديره حتى باش تعمل انتخابات واصل ما توصلش باش تخلي
2: ترجع انت
1: صحيح مش معقول تو انا الخدمه هي اللي مش يخدموها تو في الصيف مهما تكون شي الهيئه مش تجي باش تلقى حاجه حاضره تلقى اللي جايين حاضرين خير ولا نقعد انا في اوت نلقطوا فيهم ناس في البحر وناس خاطر احنا عندنا جوالات راه جيت ترينا في مساكن مش مساكنية راه عندنا من سيدي بوعلي عندنا من كركر عندنا من سيدي عامر عندنا من سيدي الهاني عندنا من الحواز مساكن الكل يمشي ويجي وكان تقعد صيف كامل ماشي مش ترينا لك في سبيسيفيك جمعيات اخرين وكذا وبعد تقعد تلقط فيهم واللي كان ما تخدمش الناس غيرك تخدم وتكون اللي ما يخدمش عباره رجع لتالي معناتها يخدم باش توصل
0: وعندنا الفكره تاع المدرب اللي نحب نخدم معاه تو في الصيف يقعد هو المدرب يقعد معاهم يواصل معاهم في
2: التاني علاش قلت لك المدربين يظل المدربين الموسم هذا
0: امور استعجاليه هذه فيهاش
2: معنا فهم نقولوا هذاك علاش لازم الهيئه المديره قبل ما تغادر ولا قبل ما تواصل المده النيابيه اخرى تتفاهم مع الاطار الفني هذوما باش يواصل
3: عمل
2: ما فيها باس انت حتى مدرب باش تغير قيم العمل نتاعو واذا ثم انت عندك ممكن فكر اخر في النتائج تنجم تتغير المدرب لكن اذا النتائج ممتازه الحقيقه نشوفه في كل الاصناف نتائج ممتازه بالنسبه للهلال المساكن هذا الموسم رغم كل الظروف اللي كانت موجوده في الفريق الحقيقه الاولياء صحيح بارك الله فيهم الاولياء اعطيهم الصحه اللي عاونوا ودعموا الفريق ووقفوا مع الفريق لكن الاولياء ما يلزمناش الحقيقة كفريق تكثر عليهم ما ممكن اليوم عطاك غدوة عطاك بعد غدوة نجم يقول لك سي ما عادش
1: نجم يقول لك لعب لي ولدي
2: ما غدوة يقول لك لعب لي ولدي يمرض عليك
1: احنا نبعدوا من الجدل هذا الكل كل واحد يعرف حدوده كل واحد يعرف حدوده كهيئة مديرة كولي كمدرب كمسير كل واحد يعرف حدوده تتشوف تمشي
2: ليش تجيب ونعرف حتى الموارد اللي تجي من البلديه ثم بورسنتاج معينه تمشي تفر على الشبان يلزم بالمئة. الفريق باش ياخذ منحه اللي بعدها يوري كون الوحده هذيك مشات للفرع الشبان ماذا بينا الكتاب العام لبلديه مساكن وبلديه مساكن ما يسالش تبع الفلوس هذيك وين مشات للاصناف الشابه ولا لا نشوفوا مدربين يظل كان مش الاولياء يقعدوا ماهمش خالصين داخل الموسم ماذا بينا نتبعوا هذيك اموال عموميه نتبعوها وين تمشي الفلوس هذيك وين مشات وشنو خلصنا بها وهل مشات للأصناف الشابة دعمت الأصناف الشابة ولا
4: لا يا حسام نقول لك حاجه هذيا راهو مشكل في مساكن برك راهو جمعيه الكل حتى جمعيه ما تعطي 20% للصف الشاب ما تلقاهاش مشكل في مساكن ماهيش اكسبسيون الكل اما احنا ما عايشينش في الجميع اعطينا موارد نحن نصرفوا فيها
2: صحيح
4: واصل فاضه ما اكثرش وحاجه اخرى راهو حبيت لك راه حسام في مساكن ولا حتى جمعيه اخرى راهي الظروف العامه تاع صنف الاكابر اذا كان الظروف العامه تاع صنف الاكابر ماهيش ولا بد سيزون يرجع يرجع بنعكاس
2: حتى الدعم ينقص كل شيء
4: بنعكاس سلبي على اصناف الشاب يولي حتى كل شيء مبني نقص كيبدا الجو العام في الاكابر بليز وموا ماشي على السكه احنا في ليجون تلقانا نخدم
2: فرادي
4: والله بالحق انا عن تجربه نقول لك كي صنف الاكابر يولي فما مشاكل وضربات ونتائج سافابا وفما عدم خلاص اللاعبين وجور وستاف وكذا يولي حد المسؤول ما يجيكش الستاد
2: صحيح
4: يعني علاش ما يجونيش راهو ما بيناتنا ما قوسين تو المسؤولين اللي موجودين في ما يجيوش مش ما يحبوش الصيف الشباب بالعكس هما يجيو يفرحوا بكلهم نتائج باهيه وربح وكذا
2: بطبيعة.
4: اما يجيو الخاطر يجي الستاد مش يقول لك ان الابتعاد من اسهل من السؤال لا
2: ويلقاو مع المستحقات
4: المستحقات وكذا وتدخل الاستاد انا اخوي ما عندي مسؤوليه تدخل الاستاد في كل وقت ما عنديش مشكل
2: ما يحكيولكش على المستحقات الماليه سفيان
4: يعني اني ما بين قوسين اللي ما عنديش فيه لا ناقه ولا شمل يعني هذوما هاني باش باللي عندي فما مزودين للصنف الاكابر مزودين للصنف الاكابر يكلموا فيه اني تصور مزود شاري كيبمو ولا سيرون صالك يا سينيور يكلموا في مسؤول الشبان الداخل لنا باش نخلصوا
2: مو فما شكون عطاف رقمك
4: خاطر حتى حد يرد على التليفون على خاطر حتى حد يرد على التليفون يعني يرد على التليفون ما بصراحه يعني يعني كي نمشي نشري حاجه اللي جاي نخلصها كي نمشي نتصرف فما ناس في السينيور خاطر احنا ساعات مثلا تو زي الرسمي بتاع الجمعيه كلهم نفس المعمل نفس المعمل نفس كل دونك انا نمشي نخلص اللي جا والسينيور ساعات قام مش خالص نجي مش نفس الشيء في برشا في الاسيرونس في برشا حوايج اخرين حتى في الفورنتور سبورتيف كور وماتريال كل نشرب على نفس المزود احنا كيما اللي جا كيما السينيور اما اللي جا يخلصوا حدهم والسينيور يخلص واحد يعني اش دخلني تطلب فيا على السينيور باش خالص يولي المسؤول في الهيئه ما يجراش يجي للستاد اصلا لا يرى لا جون حسي وهذا شيء
2: اسف يعني الحقيقه انت بحكم عندك خبره تسمى يظلي البدايه كانت في لجنه كره قدم يظلي نذكر في البريود تاع ممكن هذيك الحضره على البريود تاع صلاح الشطي كانت مع ماهر تريا ونبيل الربعي يظلي البريود هذيك من ثم من الفرع الشبان يظلي الموسم هذاك كملت انت في فرع الشبان يظلي عندك خبره في فرع الشبان سنوات عديده كيفاش فرع الشبان الهلال الرياضي بمساكن الصغيرات هذوما المتوجين ولا الصغيرات اللي وصلت للدور الربع نهائي ولا الديمي فينال نخليو النتائج نتاعهم يتحسنوا ما نخليوهمش يرجعوا بالطول
4: الخدمه بصراحه هو راه
2: هو اول ممكن نتفقوا على حاجه كونه تتعاين ممكن اداره تكون
4: تكون اداره قاره لها بس شبان هو احنا شنو الاوبجيكتيف نتاعنا في كل بكل صحيح نهزوا بطولات اما في الاخر بكل
2: التكوين
4: التكوين ليش التكوين باش هذوما
2: نقاوموا
4: في الصنف الكامل في السنيور نلقاو منهم عناصر ولادنا طلعوا مروا بالمراحل كامله الكل في هلال مساكن في الاخر وصلوا السنيور
2: كل واضحين صوفيان خاطر في سنوات فارطه يوصل اللعب هذا المينيم يحقق نتائج ظل حتى فما بريود بطل الاسبوار تاع هلال مساكن هزت بطولة بنعروس كنت اتذكر وقتها ما ريناش اللاعبين موجودين من الفرع من الصنف هذاك في السينيور
4: أو نقولك علاش راهو باش يطلع جوار من صنف معناتها الاواص جونيور ولا سينيور بي يتحط في اجكتيف في السينيور في السينيور كان يلعب الا ما يكون فما جو عام في السينيور فما مناخ تخليه يندمج اذا كان انت ترمي طفل صحيح كان انت ترمي طفل صغير عمره 20 عام في وسط فيستير بلوز موا ماهيش صافيه وفما مشاكل نتاع خلاصات وكذا يستحيل ينجح حتى لو كان يكون ستار ما ينجحش سرتهم مو عندنا جوالات حطيناهم لكن ما ينجح صعيب لازم يكون فما ديريكسيون تكنيك حتى على المدرب نتاع السينيور باش يفرض طون دو جو على الوليدات اللي خرجوا طلعوا من اللي جاي هذوكوما ويكون فما مناخ عام في السينيور يهيئ باش اللي جايين هذوكوما ينجموا يلعبوا ياخذوا طون دو جو ويكون يكون معناتها يتطور ساعات احنا تو صار لنا في المدة العوام الاخرى نبعثوا جوار للسينيور ويكون سيليكسيوني مسنيور يقعد شهر شهرين وبعد يرجع لنا حتى محطم حتى في السنيور بين حبش يلعب معاش يفقد امكانياته يفقد من امكانياته كان قبل ستار في الليجون وفي السنيور بي كي يطلع يرجع يفقد امكانياته علاش على خاطر تهمش في السنيور
2: ما خديش فرصته
4: ديسيبسيون صحيح وهي اكثر منها في العمر هكا تفرهم راهو شخصيته معنويا ما تلقاه ضعيف واذا كان يسمع كلمه مشومه وما يهبطش وكذا بعد حتى كي يرجع بعد لا ما ينجمش يلعب لك
2: صحيح.
4: وصارت لي برشا من برشا جوالات يسمعوا فيها تو يعرفوا الكا هذه السنين وعملناه
2: شو للسينيور يعني
4: ورجعوا حتى تو حتى في الجونيور ما ينجموش يكوروا مسكنين يلزموا خدمه مونتال وتكنيك
2: شغال علاش قلنا احنا ممكن لازمها تتواصل
4: يعني الصيفيه دي يعني لازمها تتواصل والخدمه تتواصل في الليجير بصفه عامه تكون هيئه قاره وحدها وبعدين وقت اللي يوصلوا جروب كما مثلا تعنا جونيور ممتازه برشا ممتازه بكثير دي ما صار مازالوا 2008 و2008 2007 مازلت لهم للسينيور لكن عام اثنين يخطوا للسينيور لكن اذا صار خدمه السنين مع هيكل الكيسي تتواصل اقل عامين اخرين وبعدين عامين اخرين كي باش تنجكتي في السينيور لازم يكون المدرب تاع السينيور عنده ديريكتور تكنيك
3: ديريكسيون تكنيك كامله ترقب الساعه عندك في لي جون من مواهب
2: فما في الجمعيات الكبيره يلير فما في الجمعيات الكبيره خلينا نقولوا مش جمعيات ممكن جمعيات اللي تكون ثم علاقة ثم ممكن لجنة صغيرة تكون هي الانترميدير ما بين الشبان والسينيور
3: صحيح.
2: هي تكون معناتها تكون هي ما حتى الديركسيون تكنيك باش توقف مع الملاعبين هذوك ما خاطر نعرف كيما قلت انت كي ما يلعبش الجوار هذاك يكون هو من احسن اللاعبين في السينيور بي ويمشي للسينيور يلقى روحه ثلاثه ولا اربع ماتشات ما يلعبش يعني
3: لازم تكون فما احاطه لازم يفهم اللي لازم برشا صبر باش يكور خاطر سيريان افوار لي جون بالسينيور ليفل اخر وباليه اخرى لازم يعرف اللي لازم برشا صبر برشا خدمه باش ياخذ فرصه ومن الفرصه هيك يتنجم تكون له هي الديبار باش ياخذ حظه
2: سينيدر من المقابلات اللي قعدت في ذكرتك من السيزون هذه
4: والله فما مقابله الحقيقه بتاع ترشح نتاعنا للبلاي اوف بدون نقاش هذيك تاع 2-2 في بنعروس الحقيقه والله كانت راه المقابله تلعبت هما صغيرات يعني ترى الظروف اللي صارت غادي في بنعروس اني قاعد متفاجئ قول السنيور تلعبوا وقبل بنهارين لعب السنيور بتاعنا وقت ديجا الفستات خلينا احنا نلقاو ديجا مثلت الخطة بتاع السنيور محطوطة مكتوبة على الورقة مفيد لهدرة الماتش هذاك مش نحب نقول لك اخويا قوي برشا وهم تاع ترشح فهمتني أسامة وقتها تخل في الدرجين الأخرانين درش جابنا البيلانتي
3: كنا خاسرين 2-1 مازال ميم با 3 دقائق ولا 4 دقائق تخل اللي سجل البونتو الأول نتاع النهائي أول كنترول في الدزويت جاب بيلانتي كنترول أورينتي ضربوا الأدفرسير جاب بيلانتي
4: أسمع مش هذاك عبارة هذاك تاع البطولة هو علاش ضيعنا برشا فرص ضيعناهم 4-5 بالعمل بلال عمل لك طاح في القاع قال ما عادش نجم نوقف قال هذوما مش رابحين يا بلال يجي كمل نذوق فيه كيف هذاك ويرجع يدور هو صايم زاد تعب برشا الحقيقه كي تخلوا سما ما شاء الله عليه بروفاكا جاب والحكم هذاك والله نحييه برشا خاطر هدوه مباشره هذا حديث متقالش في الرجون وفبني وكان شجاع عطانا البلانتي حقنا عطاه لنا في الوقت القاتل من 3 دقيقتين لعب درش عطانا حقنا هذيك اللي رشحتنا بليوف وكملنا بها 2 وصارت احداث بعد المقابله ما نحكيوش فيها شمنا فيها اما مقابله عاديني بها تاع صغيرات معناها بالحق هذاك اقوى ماتش عندنا
5: مع الاقل المقابله حكيتها صح احكي لها تو نادر اللي ترشحنا معناتها
3: احنا حتى بتاع خاسرين مترشحين على خاطر
5: احنا راهو على الاقل ذكرتوش في الميديا اللي صارت معانا في نفس البوحنا اللوالي
4: صحيح
5: تريبيا ومعانا في جرتنا بيجا بيجا واريانا
4: أرينا.
5: ورانا بالضبط هو احنا يكفينا التعادل
3: ورانا بن عروس بيجا واريانا
5: بيجا واريانا اكاك صح بن عروس
3: بيجا واريانا
5: احنا يكفينا النيو نترشح سوبر بلاي اوف
4: بيجا وريني اللي يلعبوا في بيجا بيجا وريني يلعبوا في بيجا يزم واحد منهم يربح باش اوتوماتيك مو يترشح يتعدى يترشح حمام ممسك وبن عروس ما يلزمها كان الربح وتتسنى تلزمها الربح وتتسنى صار تلاعب في الماتش اللي فات كان سمعتوش اللي صار في
3: بوليميك
4: لسا واحد أوفاء الماتش وقالوا لا زينا
6: وطلعت مدى الحياة فمشكون حبصوا مدى الحياة مسؤولين
4: من باجة وارينا صار فيهم صار فيهم قرار من اللي عقوبة احنا ترشحنا توماتيكمو بالعروس اللي خسرت معنا بالقرار بتاع المكتب بتاع الرابطة هم اللي رجعها رجعت معنا وعاودنا لعبنا الدومي فينال بالقرعة بصد جينا ما بين عروس في بين عروس نفس الماتش
6: نفس الماتش بعد ما عاقبوهم
4: بعد ما عاقبوهم الماتش سكاية اللي صارنا عاودنا لعبنا في بين عروس وربحنا اثنين بلاش وقت
6: ديجا احنا حاضرين على الأجواء حضرنا على الأجواء وكما قال وليداتنا راهو الأجواء حاصلوا لا رياضية فما لقطاش منا فيهم أما والله نحب نزيد نعاود نشكر الوليدات خط عادينا بظروف كي نقارعوا في بيجة في بيجة كانت ترى الظروف لعبنا فيها
4: في نفزة
6: لعبنا في نفزة صحيح خمسة سوايع وهبطوا يكوروا ديريكت الصغيرات احنا كنا عملنا برنامج مبيتون زعما غادي الظروف ما خدمتش
2: ديما وقت. ديما شنقول يعني نقدر نقول محلاها التضحيات
6: اي
2: محلاها كي تجي النتيجه في الاخر تلقاك على البوديوم
6: هو هذا هو الحديث او كنتي رجعتي للذكريات
4: نرجع لك تو ربي نرجع للتتويج تو التتويج هذا اللي خلاني في الفينال الجمعه اللي فاتت مشينا كارون با تعرف وش وصلنا نقل ريفي وبستوب وش وصلنا
2: كيف كيفاش طاحت اون بان قبل المقابله ولا بعد
4: غادي قبل المقف من القصه الكار تطيح اون بان من لوتوروت وهي ماشيه للسواسي العجل ولا تضرب وخرجوا من لوتوروت ما في اتجاه السواسي تضرب العجل الثاني تطيح ومزيت نص ساعه المقابله
6: حسام هو هاني نحكي لين خاطر عايشه في وسط الكار
4: كيفاش خلطنا
6: ساعه العجله الاولى كي ترشقت تكلمت العجله الاولى واحنا في لوتوروت راهي الكار بدات تلعب أنا شو صغيرات الفاش على كلاوها الأولى به احنا صارت لنا عاملون مستيرسين الحقيقة فرقت لنا عاجل عاملون كملنا بها وفي السواسي زادة مروحين من 2010 والناس كل تعرف كملنا بالعاجلة كيكة مضروبة كملنا نمشي نمشي ضربت لنا 8 كيلومتر على السواسي
4: قبل السواسي
6: قبل السواسي ساعة ربع
2: قبل المقابل
6: واحنا شلعبوا نهائي بطولة شو الضغط اللي صار والتوقيت بعد ساعة ونص في القايلة في القايل واحنا ملوحين على الكياس في الأخير معناها تصرفنا احنا الحقيقة هاليش نشكر الأولياء وقفوا معي الحقيقة الناس كل رجال فهمتني وقفنا ستوب والله كان مني تكريه بعبي عبي طلع تصرفنا حاصلوا ما أخلط علينا السفيان زادة كمل معنا الحقيقة فهمتني كلمنا الحرس جينا على عين مكان عين الوضعية باش نحمي رواحنا زادة وليداتنا حقنا خدمة عام كي باش تمشي حرام كيكة فهمتني حمينا رواحنا قانوني إذا كلموني الرابطة زادة كلمنا اتصلنا بالرابطة زادة علمناهم وأخرونا نص ساعة بارك الله فيهم احمينا روحنا حضرنا الجو علاش ميريت كبير للصغار راهو عاشوا ظروف كيما هيك من الفجعه نمشي ديريكت في نهائي
4: ونمشيو نخلطوا ديريكت بالنقل الريفي
6: وبالستوب
4: بالافواج باش خلطنا بالستوب للستاد في اخر وقت ما حتى المدرب ما لقاش وقت باش يحضر مجموعته يا لبس وياهم تلعب قايله الجمعه اللي فات لحد اللي فات اكثر فما ثلاثه من الناس صدمكاو وقرقنا جات قبلنا الرئيس تقرقنا يسأل فيه على المسؤولين تام ساكن قلت له هنا نمثل كل شيء الديريكتور التكنيك الكاتب العام المسؤولين الحاصيل فما حد من قرقنا ما جاش حتى عندهم الدومي الكاتوروز لعبت في كركر المدربين والأولياء تاعهم كاملوا خلطوا جابوا غادي كي وولادهم مفطرينهم وجايين قبل الوقت وخذوا كل شيء واحنا نجري وبعد روحنا بالكوب احنا باش يوريك الميريت نتاع الوليد خاطرين النجم على كل شيء هما اللي هبطوا للتراء وسامع هكا ما با معناتها 10 دقائق حط بلانيتي نتاع جوار مش تاع عمره 2012
2: والله شنو واصل عليك
6: وسام بعد اذنك
4: الكار
6: وسام بعد اذنك في الكياس مدرسه ونص في القوايل الصغار لقوا في ستوب انا كريت
4: قبل صاغر باب الماتش
6: معناها يروحوا بطوله تونس ميريت كبيره راهي تقعد لنا عندها حلاوة كبيرة برشا بطولات وعلى ثلاثة مراحل
2: والله هو هو نادر وصفيان وحتى بلال الحقيقة نشوفها في جمعيات تحترم الانجاز اللي قاموا به الاصناف الشابه. ما فيها باس قاعدين نشوفوا حتى المردين في الاسبوع الفارط في المردين كان ثم تكريم للوليدات اللي فازوا بالبطوله في دار الثقافه غالب المردين في سفيان. كان ثم التكريم كذلك تكريم للاولياء حاجه باهيه كي نكرموا الوليدات هذوما نزيدوا نشجعهم باش هو سيدك انت وصلت والهيئه كرمتك ونكرموا الاولياء بس نزيدوا نفعهم باش يقفوا مع الفرع ونكرموا زاد المرافقين خاطر المرافق راه متطوع ماهوش قاعد يخلص معناتها قاعد يضيع في وقته ووقت عائلته ووقت داره. كذلك المسؤولين المتطوعين كما سفيان ما فيها باس يصير تكريم للاصناف الشابه يصير تكريم للاطار الفني للمدربين الكل ما فيها باس. يظل نحترموا النتائج اللي صارت نحترموا العباد اللي خدمت في هلال مساكن نحترموا العباد اللي ضحات في الهلال مساكن ما تتكلف شيء راه ما تتكلف حتى شيء. حفلة شوية بافل منا
6: تكري انا عملنا البطولة مع 2010 مع سي حمدي وانا عملنا وقتها في البوديوم في الملعب الأولمبي في البراج مقابل البراج وقت القروان والمرسى يظهر لي فابني الناس كل جات طامة العامة حمام سوسة كذا احنا جمعية مطلة كان سفيان ومحمد محمد سوسة حبينا كان يكون معنا رئيس جمعية الحقيقة طبعا تحب ولا تكره راهو رئيس جمعية تتكبر بيه رئيس جمعية طيب كما رئيس دولة متاعك تفتخر
2: حتى
6: بيه
2: هم حتى هم يعرفوا الرئيس
6: أنا نحييه من موقع هذا ونقول له علاش الجفاء هذا كل مع صغيرات ما نعرفوش إنه جميع تلقيت مويا أنه عندي عمين من لا شدوا مع احتراماتي له الحقيقة من باب الغيرة راهو ما ناش نقطحوا فيه ولا حاجة من باب الغيرة نحبوا رئيسنا قريبنا للوليدات هذوك موتيفاسيون كبيرة تعليش علاش حاجز كبير والله العظيم توجعني والله موجوعني من الحكايه هذه راي جمعيتنا معاك واحنا الكل قريبك احنا هو جمعيتنا لو احنا ايش انا وصلناها للاخر ضربنا الناس الكل والله كل واحد بجهد جعل من ربي خاطر اسم بلاد كامله تاريخ ما يرحمش هذه هي اللي مساكن يمشي ندر لك عصافي لك صير فلان وفلان وفلان الناس الكل تقول اسم الجمعيه احنا كي تنقلوا لبرا نحبوا نعطيوا صوره الباهيه لجمعيتنا جامي ندخلوا بروفوكاسيون وفي ضربني وضربتك ونعطيوا صوره مشو من الجمعيه ديما نبدأ محافظين على المستوى صورة بلاد ورانا وناس ورانا ديما نحافظوا على صورة للبلاد نزينوا على رواحنا
2: ونحيك على حاجة نادي الحقيقة الصور اللي وريتها لي نتاع الوليدات بالتونس يوقفوا في ستوب في في
6: المقابلة
2: هي الحاجة اللي نحييك عليها كونه الصور هذيك خليتها في الكويزينة نتاع الجامعة
6: لا من من
2: الحقيقة حتى ما شاء الله المسؤولين يشوفوها
6: أنا والله حتى كي تكلمته في شخص رئيس جمعية مع احتراماتي له والله من باب الغيرة ما عنديش مشكلة معاه حتى نقول يعني جميع تلاقيت معاه باش نقول لك عندي معاه حاجة ولا ما نخدم في أجندة ولا حاجة والله لا احنا أخويا نحبوك نحبوك تقرب للوليدات تقرب تقرب لنا احنا نشجعوا بيك نتكاو عليك الحقيقه والله سفيان تعبناه والله الراجل والله اكثر تعبناه برشا يعني واحد من الناس
2: سفيان اللي عم جاي باش تواصل سفيان
6: تقول وان نطلبوا يهز عليه ماهيش هيك اللي طفيك ما يهزش عليك ولا حاجه ولا بليل وفما استحقاقات تاع مدرب
2: مدربين اطار فني اكيد
6: فما استحقاقات زاد الخلوه كوزين انتر لازم
2: مستحقات ماليه
6: تتسوى ما نعرف
2: ان شاء الله تتسوى ان شاء الله
6: راجع تزبط لتونس
2: لكن قبل كل شيء لازم نعطيهم قيمتهم ومقدارهم مدربين هذوما اللي يكملوا معاك لاخر السيزون وكان بلال اليوسفي عنده ظلي 3 سنين في هلال مساكن ضحي بوقته ضحي باش في الاخر نوصل للنتيجه هذه ما فيها باس كهيئه مديره نكرموا الاطار الفني الكل اللي وصلوا واللي ما وصلوش اللي ما وصلوش ممكن وصلوا حتى للديمي فينال ولا لانكار يسمى انجاز بالنسبه لهلال مساكن بالوضعيه الموجوده وفي المواسم القادمه اكيد باش نشوفهم في البوديوم صغيرات الكل ان شاء الله لمسه صغيره بالنسبه للعباد اللي وقفت فرع شبان وحققت النتائج هذه استنى خلينا نشوف التعليقات
6: بربي حسن نحب نشكر المرافقين تاع هلال مساكن في شبان كل خاطرهم والله ناشطين ومش معناها وخيان وجونا به يكون الناس كله خيان وصحاب ونعاونوا بعضنا والمعلومه تلقاها اللي عندي يعني نعطيها ل 2010 ولا 2011 ونتعاون الناس كلهم متعاونين مرافقين ناشطين برشا وتحيه خاصه المراد الزرلي
2: مراد الزرلي الناس كلها
6: تشكر فيه اسمعني هذاك تاع ما نحكي لكش والله العظيم مراد تحيه مني شخصي والبطوله اللي لك انت اول واحد نبداو فيك
2: واحنا
6: ماشيين
2: فهمت ما يقول لك سي بدر جاد مش من مشمونات البلديه باش تتبع تقسيم مناح يظل سي بدر برشا اوراق تزادوا ما بين عمناول وسنيه بالنسبه للمنحه البلديه برشا اوراق تزيدوا كيما الرز دابا كيما قداش شو ترتيبك في اللالي ترتيبك في الروتور ما فيها باس نزيدوا قداش عطيت للشباني ظلي ما نجمو نعملوه باهي سي لازار الشطي ظلي تعرفوا سفيان كان مرافق في الصيف الشابة بالنسبة للهلال يقول لك المدرب زادا يكون ليه تشجيع من المسؤولين ويواصل معهم يظلي أكيد
3: إن شاء الله هل دي كل شيء يجي بطبيعته إن شاء الله
2: باهي ان شاء الله هالمجموعه يكونوا مشروع مستقبل للجمعيه كما قلنا اكيد ان شاء الله يكون ثم استمراريه بالنسبه لفرع شبال للهلال المساكني اذا نحبوا النتائج والتتويجات الضعف للهلال ما يكونش فما فتره فراغ للوليدات هذوما يظلوا تو الفتره هذه هي فتره عطله بالنسبه للصغيرات باش حتى للتدريبات يكونوا موجودين على ذمه الجمعيه يظلوا طول أكثر وقت ممكن
3: هما يا حبذا ياخذوا راحة صغيرة مع تو وقت الاكزامانات وكل ياخذوا بعدها راحة صغيرة وبعد يعاودوا يرجعوا للتمارين متاعهم باش ما يراتيوش برشا وقت برشا خدمة برشا بروغريسيون ليهم هما بالنسبة لعمرهم.
2: واضح نخليكم كلمة الختان نبدأ بصفين الكسائر ثم نهدر وبعد نمشي البلال وبعد يكونوا معنا موجودين أبطال الهلال الرياضي بيمسك إن شاء الله نشوفكم اليوم في المينيم غدو نشوفكم في الكادي وبعد نشوفكم في السينيور إن شاء الله نشوفك تيتيلارا في الهلال الرياضي بيمسك على الأقل تنقص المصروف بالنسبة للهيئات المديرة الجاية ولا حتى الحالية من الانتدابات
6: صحيح هذا اللي خدموا عليه احنا دقيقة بتاعك تحب تشوف والله إذا يوصل إن شاء الله ربي يوصلهم كل
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليكم إن شاء الله يا ربي
6: يعطيكم الصحة الطيبة ثمرة الإنتاج في اللجان هو قديش تنجم توصل بعد سلف الأكابر قديش وصلت لجوار النجم يخطو لجو في السنيور هذا هو الثمر تاع هذا كل كم ما راه احنا جينا هنا راه بالكم راه من لو كان قدنا شخص مش في شخصه في السيستم في العمل تاعو راه احنا والله تو سالتني قلت لي اسكو عم جاي مش تواصل معهم ولا والله ما ادي ليه نخدم يا حسين رغم التعب رغم كل شيء نخدم خاطر ليش غير في وليتكم اما ما نجمش نخدم واصل وحدي ما نجمش نواصل وحدي فهمت نقصد ما نجمش نجم واصل وحدي بالطريقه اللي كملت بها السيزون هذه كنا ناس تحب بالحق تواصل مهما يكون ما عندي ما عندي
2: إلما دخلت على الأكاديمية تنجم تكون كافية و...
6: كافية وشافية ما يقال ما عليش كامل تتهيكل وحدة
2: معناتها زوز قرارات هو
6: ونتائج تكون خير من هكا برش
2: زوز قرارات يظهلي باش هاو نكونوا واضحين هاو هو سوفيان ما يحبش يقول القرار قرار له لأنه الهيئة المديرة أو المسؤولين في فرع شباني واصل العمل نتاعهم ثاني قرار يكون قرار نحبوه شجاع باش يكون بالنسبة نحبوا على التكوين ونحبوا على المستقبل للهلال مداخيل الأكاديمي تاع هلال مساكن كل باش تكون مداخيل قرار للصيف الشاب
6: هذا اقتراح هذا هو باش على الأقل
2: نزل قرارات يظل ما ما يلزمهاش هي لمن كبير
6: احنا كنا نخدموا كيك راهو قبل نوفمبر 2025 العوام اللي فاتت الكل من وقت السلاح الشرطي كنا نخدموا بطريقة هيك مع نشكري مدة الأخرى هي اللي ستة شهور الأخرين هما اللي
2: كما قلت أنت ممكن الوضعية تاع السينيور
6: ما راه هو اسمع حبيت ولا كرهت الجو العام في السينيور هو اللي
2: أثر على كل شيء
6: أثر على كل شيء حتى صحيح. في الهوند راه أنا ما عنديش الهوند والجون والأكاديمي كلها مربوطة بالجو العام تاع السينيور فوت راه احنا ماذا بينا راه تكون نتائجنا خير من كيك في السينيور فيت الناس كلها فرحانة حتى كي يجي نهار الماتش السينيور نطلع فرحان مع الجمهور ما كان الجو العام يخليك تخدم به لا رغم ذلك خدمنا وجبنا نتائج
2: تنتبهوا حتى الفرق اللي صادت شكون عندنا احنا عندنا تقدم هذه بسقيت للدير وعنا فريق لما الرياضي بحمام سوس نشوفوا الانتدابات تاع زوز فرق تلقاهم أربع خمسة ملاعبية مثل لفريق شو اسمه تقدم الرياضي بسخيد الدين اللي ثم الجناوي اللي هو جي من شبينا اللي هي الرياضي مساكن يعني ما تكلفش برشا على فريق
6: أحسن صد ميدان توفيق
2: أكيد كذلك نزار العلوي ممكن هذاك الانتداب يكون عنده قيمة حتى في الميدان ثم كذلك اللاعب لعب مع هلال مساكن في وسط الميدان كلعب وقتها مقابلة الترجي في ملعب
6: سقيت
2: الدائرة يلعب مع سقيت الدائرة
6: ممكن عش
2: من الاتحاد الرياضي المنسيري وقت الهجي من هلال مساكن من الاتحاد الرياضي المنسيري هذه ثلاثة أربع انتدابات هامة بالنسبة لتقدم الرياضي سقيت الدير والبقية الكل تلقى من أبناء النادي كذلك لما الرياضي بحمام سوسة تلقى فادي سليمان تلقى كلهم نورماني الكل من أبناء النادي ثم انتداب زوز والباقي الكل من أبناء النادي كذلك النادي حمام الأنف ثلاثة انتدابات أربع انتدابات والباقي من أبناء النادي يظل هذا هو
6: والله بصراحة رو احنا رو في في ماضي مش بعيد ياسر كانت عنا في السنيور
4: على الأقل 4-5 تيتولير ولاد النادي. كنت نتذكر من وقت يوسف السافي كريان تريعة زرق العيون كانوا عندنا مجموعة تيتولير موجودين 5 يلعبوا أساسي.
2: فرج عجود هي بارك الله فيك سينابيل الربع فرج عجود
4: فرج عجود عجود صحيح كانوا موجودين وقت اللي كانت تكونوا من وقت سماهر كان سماهر تعرف أولاه بالشبان وقت الكاتيجوري متاع 98 و 97 في يوسف السافي.
2: الحقيقة كانت تحصل لجنة في كرة القدم الحقيقة طبعتها متكونة من صوفين لكساير ماهر طريعة ونبيل الربع وقتها خدمة
4: وسسمو ودنساش معنا سسمو الله رحمه رسول الله إني ونبيل وماهر وهميلة زياد هميلة
2: زياد هميلة
4: زياد هميلة سمعت
2: زياد هميلة ديما في الخفة
4: لا زياد بارك الله لي زياد بارك الله زياد كنا بصراحة عمل فين عملنا لجنة وقتها
2: صحيح لا صحيح
4: خدمة كبيرة
2: خدمة كبيرة
4: خدمة كبيرة أما لازم تتواصل بدك على عام ما تعمل شيء في كرة القدم عام يعمل شيء ما تعمل حد شيء فلازمك هو يقولك في السنين اللي مهم دوت روزون بس تعمل تصعد فريق أبسط شيء
2: في الجيل برشا اللجنة حاضرة بها وسيد الرئيس أو اللجنة حاضرة عندك سفيان وماهر هو بعد شوية الحقيقة رجعوا نبيل الربعي كان له بالسينيور خل مثالش لو نخليه يعاون شوية سي سفيان ويعاون سي ماهر لجنة تكون مشرفة على فرع الشبان للتحضير لفرع الشبان في الموسم القادم هاي حاضرة لجنة ما تستنى كن في بلاغ في الصفحة الرسمية هاي
4: بصراحة براهو لبيل فايدة يعني الماس تكنيك
2: اي صلاح البيلي صحيح يقول لك هشام العماري اي صلاح
4: الماس
2: حقق الصعود مع حمام الانفاي
4: الماس تكنيك معناتها الجوالات المادة الخام موجودة
2: عندنا موجودة
4: او تكنيسيان ويقول لك مش في صنف هو بركة من الصنف هو 12 وال 11 2011 2010
3: 2009 حتى
4: المادة الخام موجودة المادة الخام موجودة باش تملسها كما تحب قعد شكون مش يخدم لازم الخدمه اني راني 6 شهور نجم نعمل شيء صحيح وقفت معاهم وصلنا تو اخر سيزون كم نجمش نوصلك لازم ناس هيئه كامله تخدم والله العظيم صدقني في ظرف اني حسب رايي جوز 3 مواسم نجم ناخذوا عندنا على الاقل 3-4-5-5 يكونوا في السنيور تيتولير من الجونيور اللي موجودين تو ويكون وقتها 2012 هذوما يكونوا جونيور وصلوا جونيور وصلوا كذا
2: بالضبط
4: فهمني
3: من المينيم بي للكادي بي
4: أي.
3: من 2012 ل 2010
4: اي
3: اللي هي 2010 هزت عمناول
4: الشامبيونات وال 11 وال 12
3: الثلاثه هذوما ما شاء الله تنجم تطلع منهم
2: ان شاء الله ان شاء الله تكون ثم خدمه في فرع الشبان في الفتره هذه الفتره الراحه وفتره العطله بالنسبه لوليدات هذوما سي نادر عندكش كلمه تحب تخطب بها
4: باش نقول لك نشكر الناس كله نشكر وليدات والحمد لله على التتويج
2: هذا قلت لي بكي نشكر شنو نذكر الاطار الفني اي المرافقين شوفكم المرافقين
4: ايه نشكر فيهم كل نشكرهم خاطر الحقيقه متعاونين مع بعضنا الناس كل حتى في التنقلات في كل شيء ناشطين ما شاء الله عليهم الناس كل ما بخلوش فهمتني بحتى شيء ونتعاونوا معلومه موجوده عند الناس الكل فهمتني وكو الحمد لله وان شاء الله ما ياخذوش بخاطرهم الهيئه متاعنا انا كي نقدمكم ولا معناها اعطينا لوم صغير راهو بمحبه راهو وراه الجامعي
2: تنجم تقدم راه ما تنجمش تقدم الحقيقه بالشكر والواحد تنجم تقدم كل بالنقد
4: اي خاطر فما حوايج ما تنجمش خبيوها قلت لك تقعد في التاريخ الحقيقه بتاع ربي يعني فهمتني وكو الحمد لله في الاخر نقولوا ان شاء الله من حسن الى احسن وكو ان شاء الله ما خير القدام
2: ان شاء الله كوتش كلمة الختام
3: الحمد لله
2: احنا ممكن نتعودنا على حاجه ممكن انت الكاتيجوري هذه باش تمشي معاها ولا باش تقعد في نفس الكاتيجوري ساعه
3: لا ها
2: يمشي معها
4: احنا هوني اني تلسين في الاجابه كنت نعمل كيك المدرب اللي مش لازم نتيجه يراه فما بروغريسيون فما تحسن
2: لازم يقعد مع ولاده
4: يقعد معه حتى تو مثلا مثال كمال الخنيني ولا حكيم الفجاري عنده عمود سنوات يخدم معنا ما كان مش في كانوا طلعوا مع
2: لازم تعيين
4: هذا تواصلوا مع مع مع المجموعه تاعو باش الكونتينيتي خاطر ما تجي خدمه كامل الكونتينيتي فمن بعض بعض الاصناف يصير تغيير نتاع مدربين باش كان الراعي انا ولا حد اللي فما نقص ولا نجم برميتاسيون تاع مدربين وكي راهو صنف ناجح فيك اوتوماتيكمون باش يصير مواصل ما غير شك مشوكش
2: هاك مواصل هاي كلمته في تهمه هاي الكلمه من عند رئيس الفرع هاي مباشره
4: مانيش رئيس فرع راني مريس فرع راني عضو هيئه مديره فهمني
7: لا مواصل كل نفس المجمع نفس
2: هاي هاو زاد اكد الكلام هاي
3: ان شاء الله اول حاجه الشامبيونه هذه التوفيق من عند ربي سبحانه
2: وتعالى صغيرات راهم فرحانين بكم مواصل هاي
3: توفيق من عند ربي سبحانه قبل كل شيء. ثاني حاجة نحب نشكر الصغيرات اللي هما ما شاء الله
2: أبطال
3: بين عامنا والسنة بروغريسيون كبيرة ويخدموا يعرفوا فاش قاعدين يعملوا ونشكر الأولياء متاعهم زادة اللي تعبين عليهم برشا وواقفين معهم برشا والناس كل اللي وقفت يعطيهم الصحة
2: بارك الله فيكم الناس كل اللي وقفوا اللي ساهموا في التتويج هذا وساهموا في النتائج الإيجابية اللي حققها فرع الشبان بالنسبة للهلال المساكن إن شاء الله مستقبل الهلال خير من حاضر وإحنا نمشي والفاصل القصير ثم نرجع نحكي شوية مع الأبطال أبطال الهلال الرياضي بمساكن اللاعبين اللي حاضرين بحضنا اليوم
8: قيت الشهر على ما فهم
9: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريب
8: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيج بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينة تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو ما تحيرش بالك فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي لحظة مازلت خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité. جديد عند لندلسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتور اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندلسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندلسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولا اكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
10: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
11: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك. ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: الرياضية. ستوديو سبور على RMFM. ما يفوتك شيء.
1: رجعنا لكم من جديد لنا في ستوديو سبور, واكيد وختمها مسك وعنبر مع ابطال الهلال الرياضي بمساكنة نتعرفوا عليكم. نبداو بك تفضل, الاسم واللقب, شنو هي البوست نتاعك في هلال مساكن؟
2: اسامه.
1: اخرج شويه, اخرج شويه. اسامه, اسامه
2: السالمي, ونلعب اتاكون ونجم نلعب جناح ايمن وايس.
1: واي اول عام ليك مع هلال مساكن ولا اول عام ليك؟
2: اول عام.
1: ماشكم كنت تكون؟
2: كنت من الأول مع الإطوال, ومن بعد حاولت للقصيبة, ومن بعد جيت المساك.
1: كيفاش لقيت الجو في مساك؟
2: جو
1: باهي,
2: خير من القصيبة والإطوال.
1: مش خير, نحترمهم الفرق الأخرى ونحترموا أكيد المسؤولين نتاعهم, لكن جو باهي لقيتوا فيه للمساك. العباد واقفة, اللي طال الفني المدرب نتاعكم كيف أنه كان معكم؟
2: مسيو نادر كان باهي معنا,
1: هو مرافق كان مسؤول معك.
2: بلاز هذا كان يراني فينا الباهي, ما يغيبش,
1: أهم حاجة ما يغيبش. باهي, شكون المثل نتاعك من اللاعبين تحب تولي كيفه في المستقبل؟
2: ولي كيف مبابي.
1: في تونس؟
2: في تونس.
1: كيما زبير؟
2: زبير باهي.
1: بيه ذولي, انت ذولي سجلت هدف في المقابلة الأخرانية مقابلة محيط قرقنة.
2: سجلت فوت
1: وفرون ديريكت, مخالفة مباشرة.

0: والمسيو نادر وسيبيلي
1: تحية لهم الناس الكل أكيد. باهي نمشي للبطل الثاني
2: لياس بحيري باهي رئيس هلال ربي بمساكن.
1: أول موسم ليك مع هلال مساكن؟
2: لا هبا فيلف موسم مساكن ربا موسم
1: من أبناء الأكاديمية أنت ولا؟
2: أبناء الأكاديمية
1: هاي حاجة باهي هاي
2: ولد مساكن معنا.
1: كيفاش لقيت الجو العام هذايا في هلال مساكن؟ شنو
2: والله أني خلطت خطر بطلت يعني بسبب ظروف رجعت خرجت مأخر شوية خلطت مع أصحابي عاونتهم رجعت لقيتهم الأولى في الوحدة زدت خدمت معهم عاونتهم لين وصلنا وهزينا البطولة الحمد لله. أجواء باهي مع سي بلال وسي نادر أعطاهم الصحة واقفين معنا سي بلال حب نشكره برشا زادة تعب معنا ديما واقف معنا من الاخر لحظة وعب نشكره برشا زادة.
1: ظلي كي تقولي بطلت عندك ظروف يظلي الرجعة نتاعك لازمها الدعم معنوي لازم شكون يوقف معاك
2: صحيح. والله كرجعت رجعت نخدم على الحوايج اللي افتقدتهم كما فما الفوتيت زاد حسيت روحي قبل في مني ليكول بي ليكول عند شوت في فوتيت باهين حسيت روحي رجعت ما لقيتهمش قعدت نخدم عليهم وان شاء الله سيزون جاي باش تشوفوا برشا فوتيت باهين ان شاء الله
1: ان شاء الله باهي. وكيما شكون تحب تولي في المستقبل؟
2: والله في البوست نتاعي وقلت دي كريستيانو راه اما في البوست نتاعي فما برشا فما مولديني يعجبني زادا خاطر اللعب وشبه اللعب اجريسيف برشا كاو مالديني اكثر واحد نحبه راموس.
1: مالديني
2: انت
1: ايطالي خلطت عليه انت؟
2: لا تفرجت عليه
1: بعد
2: مالديني ولعبه كيفاش يلعب فيه
1: حاجه به
2: تبقى فيه برشا.
1: وكي تكبر تقعد في المساكن ولا عندك
2: والله احنا
1: ما تصدمناش ما تصدمناش
2: اكفاريها في مساكن خاطر بلادي وعايش فيها وبديت فيها وان شاء الله باش نكمل فيها ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله المستقبل يكون معاكم ان شاء الله تفكروا الاسامي هذه. تفضل مساش تفضل
3: اسامة. والله العظيم ان شاء الله الواحد سي معز قريب معنا مسؤول زاد مرافق معنا والله العظيم الواحد كيش انا غاب عليه نشكره برشا زاد سي معز دز معنا وقف معنا بكده الحقيقة مرافق معي وفبني وشكرا سي معز نشكره والبطولة هذه زاد نادي وهيلو ان شاء الله فبني وموجود معنا ديما في كل وقت فبني وبارك الله فيه
1: باش ما تنسي حد اكيد كل من ساهم من بعيد او من قريب في هذا التتويج وفي دعم فرع على الشبان بالنسبه له للمساكن حتى اللي يعاون بدبوسمي صغيره مشكور وبارك الله فيه واكيد هو كان مساهم في التتويج هذا ان شاء الله تتواصل تتويجات الهلال الرياضي مساكن ان شاء الله نشوفوا هلال مساكن في وضعيه خير من اللي هو فيها وان شاء الله المقيمه نقولها ونعاودوها مستقبل الهلال خير من حضر. تحية لكم نوجهها لكل اللاعبين الصنف اللاداني بال للهلال الرياضي مساكن كل المسؤولين كل الإطارات الفنية في فرع الشبان الناس الكل اللي ساهمت في النتائج هذه الممتازة بالنسبة للهلال.
3: شكرا راديو مساكن على الاستضافة وبارك الله فيكم فهمتني خذينا راحتنا بيان وحكينا في كل شيء فهمتني وعاش هلال مساكن إن شاء الله من أحسن لأحسن.
1: مشكور سي نادر بارك الله فيك بارك الله فيكم شرفتونا بالحضور نتاعكم كانت الحقيقة اليوم حصة احتفالية بالتتويجات فرحانين كونوا المردين هلال مساكن موجودين بحثين ان شاء الله بالتوفيق لكل الفرق جياتنا ان شاء الله كذلك نشوف النتيجة يظل تاع الرجبي يظل ثم انتصار على الملعب النابلي ان شاء الله بالتوفيق للمستقبل الرياضي بامساكن وكل الفرق سواء كرة الطائرة كرة السلة كرة اليد كذلك بالتوفيق للهلال الرياضي بامساكن اللي عنده مقابلة مهمة مقابلة صعبة باش تكون أمام نادي أولمبيك مكنين في كرة اليد يوم 13 جوان لضمان البقاء بالنسبة لهلال الرياضي مساكن إن شاء الله الحصة التدريبية بالنسبة لفرع كرة اليد كانت تلقت الستة وكان مبرمج باش يكون معنا أبسط العرفية وإن شاء الله غدوة الصباح في حصة زميلنا مادي السهلي يكون موجود مع زميلنا مادي السهلي أبسط العرفية ومدرب الهلال الرياضي بامساكن تحية للفرق المردين كذلك الهلال الرياضي بامساكن بكل مسؤوليه وكل إطاراته الفنية المردين بكل مسؤوليها وإطاراتها الفنية إن شاء الله الحصص القادمة

0: باش تكون. ممكن نجيبوا فريق الاتحاد الرياضي بسيدي بوعلي المتوج بالسعود، فريق الاتحاد الرياضي بسيدي بوعلي. تحية لزميلنا مهدي الساحلي اللي ساهم في تحضير هذه الحصة وتأثيفها، كذلك أسامة العباسي في الصور، إن شاء الله بعد شوية تلقاها على الصفحة الرسمية للرام اف ام. تحية لهاب البراوي في إخراج هذه الحصة، كان معكم حسام كشيش، متابعة طيبة لبقية برامج لرام اف ام.
1: ستوديو سبور، ستوديو سبور، متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الرياضية، ضيوف وحوارات وتصريحات ونتائج حينية. ستوديو سبور على الأرم فام، ما يفوتك شيء.
2: أرم فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8. تسمعونا على 3W.RMFM.net. RMFM.net.
3: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب

0: أبويا.
1: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: القناص موعدكم اليومي على RMFM. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفهم.
1: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام راديو رم اف ام رم اف ام ديما معاك ديما معاك. النوبة النوبة.

0: على مفهم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم إرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الإرم أفام.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو إرم أفام، راديو إرم أفام، إرم أفام ديما معاك ديما معاك. إرم أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على لرم اف ام.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم اف ام. راديو أرم اف ام. أرم اف ام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم فام راديو أرم فام أرم فام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.